0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجا هيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم على مائدة المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت.

0: قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. وعن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من القرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الخمسين من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الواحد. الواحد كما يقرر العلماء اسم من أسماء الله الحسنى، وفي اللغة الواحد هو المتوحد الذي لا يخالط الناس ولا يجالسهم. والتوحيد أن تؤمن بالله إلهاً واحداً لا شريك له. وأحد صفات الله جل جلاله الواحد، وقد خصها بنفسه لا يشركه فيها أحد، هو الواحد. وفي بعض الكتب الواحد هو الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه أحد، لم يكن معه أحد من قبل ولا يزال وحده إلى أبد الآبدين. واحد قبلا وبعدا، أزلا وأبدا. وفي الحديث أن الله سبحانه وتعالى لم يرضى بالوحدانية لأحد غيره. وفي اللغة أيضاً واحد في هذا الباب، واحد في هذا العلم، واحد في هذا الفن، واحد في هذه الخبرة. الواحد في اللغة التقدم بالعلم أو البأس أو غير ذلك، يعني التفوق. صار في معنيان يليقان بحضرة الله عز وجل، الوحدانية والتفوق. هو وحده وواحد لا شريك له. وقبل أن نمضي في الحديث عن هذا الاسم العظيم، وقد ورد في بعض الآثار أنه اسم الله الأعظم، هناك واحد وهناك أحد. الله جل جلاله واحد أحد، واحد لا شريك له، أحد لا مثيل له. لا شريك واحد، لا مثيل أحد، هو واحد أحد، فرد صمد. العدد أحياناً يأخذ معنيين، يأخذ معناً كمياً ومعنى نوعيا. تقول فلان ترتيبه الرابع في صفه، فكلمة الرابع هو ليس أربعة أشخاص، هو واحد لكن ترتيبه هو الرابع، فهذا المعنى النوعي للعدد. أما إذا قلنا جاء أربعة أشخاص، هذا المعنى الكمي. فالعدد له معنى كمي وله معنى نوعي. إذا قلنا

قلنا الله واحد أي لا شريك له، أما إذا قلنا الله أحد أي لا مثيل له، فكأن أحد تشير إلى المعنى النوعي، وكأن واحد تشير إلى المعنى الكمي. على كل، التوحيد مشتق من الواحد، التوحيد، وكلكم يعلم أنه ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، والتوحيد نهاية العلم، نهاية العلم على الإطلاق، والتوحيد فحوى دعوة الأنبياء جميعاً، والتوحيد هو الدين. لذلك التوحيد مأخوذ من اسم الله الواحد، لكن التوحيد توحيدان: توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية. توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية. فتوحيد الربوبية أي أن تشهد أن الله سبحانه وتعالى واحد في ملكه، هو الذي خلق، وهو الذي رزق، وهو الذي أعطى، وهو الذي منع، وهو الذي رفع، وهو الذي خفض، وهو الذي قبض، وهو الذي بسط، وهو الذي أعز، وهو الذي أذل. هذا توحيد الربوبية: لا رازق ولا معطي ولا مانع ولا محيي ولا مميت ولا مدبر لأمر الكون كله ظاهرا وباطنا إلا هو، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا يحدث حادث إلا بمشيئته، ولا تسقط من ورقة إلا هو يعلمها، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا وقد أحصاها علمه، وأحاطت بها قدرته، ونفذت فيها مشيئته، واقتضتها حكمته. توحيد الربوبية أن تؤمن أنه واحد في خلقه وفي تدبير ملكه. أما توحيد الألوهية فهي أن تعتقد أن تعبده وحده ولا تعبد أحداً معه. توحيد الربوبية ألا ترى ممداً ولا مدبراً ولا معطياً ولا مانعاً إلا هو. توحيد الربوبية رؤية، لكن توحيد الألوهية أن تعبده وحده. والدين رؤية وعبادة، علم وعمل، عقيدة وسلوك. طبعاً هناك رأي آخر عند بعض العلماء، هو أن توحيد الربوبية أن تعتقد أن لهذا الكون خالقاً واحداً، أما توحيد الألوهية أن تعتقد أن الله هو المستحق وحده للعبودية، يعني هو المسير، هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، هو المعز، هو المذل. على كل، اختلاف التسمية لا يقدم ولا يؤخر. نحن أمام حقيقتين: حقيقة أن نشهد أن الله واحد في ذاته، وواحد في صفاته، وواحد في أفعاله، وأنه الخالق، وأنه الرازق، وأنه الممد، وأنه المحيي، وأنه المميت، وأنه المعطي، وأنه المانع، وأنه الرافع والخافض، والقابض والباسط، هو كل شيء. التوحيد ألا تشهد مع الله أحدا، هذه كلمة تلقى وفكرة تسمع وتدرك، لكنه شتان بين أن تدركها أو أن تفهمها وبين أن تعيشها. أخواننا الكرام، أحد أكبر مصادر الشقاء في الحياة الدنيا

ألا تكون موحدا، فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. ما الذي يعذب الإنسان؟ أن يرى أمره بيد عدوه. ما الذي يعذب الإنسان؟ أن يرى أنه ضعيف وخصمه قوي وهو حاقد عليه. ما الذي يريحه؟ أن يرى أن أمره بيد رحيم وبيد إله عادل وبيد قدير وبيد غني وبيد ودود وبيد رؤوف. ما الذي يريحك إذا كنت محقا؟ يريحك أن يكون القاضي عادلا، لك لا أبالي، القاضي هو لا يحكم إلا بالعدل وأنا معي الحق. ما الذي يريحك وأنت موظف في دائرة؟ أن توقن أن المدير العام منصف لا يلقي بالا للوشاية، يتحقق بنفسه ترتاح. الذي يريح الإنسان أن يرى أن أمره بيد الله، وأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقول لك يا عبدي أعبدني وأمرك بيد غيري، مو معقول. عندئذ لك أن تقول يا ربي أنا مضطر أن أعبده لأن أمري بيده. حينما يكون أمرك بيد غير الله أنت مضطر أن تعبد غير الله، أما حينما يقول الله لك إليه يرجع الأمر كله فاعبده، ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن أمرك كله بيده. أيها الإخوة الأكارم، والله هذه الحقيقة لا أفتأ أكررها إلى يوم القيامة، لأن القرآن الكريم كله حولها. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. القرآن الكريم كله، وانظر إلى نفسك، ما الذي يقلقك؟ ضعف التوحيد، الإشراك. ما الذي يخيفك؟ الإشراك. ما الذي يقبض قلبك؟ الإشراك. الخفي، لا أقول الجلي، الجلي منتهي أمره، خفي. ما الذي يزعجك؟ أن تعتقد أن زيداً بيده أمرك وهو لا يحبك. ما الذي يقلقك؟ أن تعتقد أن رزقك بيد هذه الجهة وربما تغضب عليك، هذا الذي يقلق. لذلك حينما توحد تسترخي، حينما توحد ترتاح أعصابك، حينما توحد تذهب عنك الشدة النفسية، حينما توحد ترى أنك بيد أرحم الراحمين. يعني إذا قضية لك قضية عند شخص ممتلئ قلبه رحمة لا تبالي. أيها الإخوة، هناك توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. التوحيد ألا تشهد مع الله أحدا، لكن الحقيقة في نقطة دقيقة، هذه العين تريك أناسا أقوياء يفعلون ما يقولون. الحقيقة أن الله عز وجل لا يمكن أن تراه بعينك، لا بد من أن تدركه بعقلك. فالإنسان بلا جهد عقلي يرى شركاء مع الله، بل إن العالم كله الآن يقول هذه الدولة قوية جدا لأنها معها سلاح نووي وبيدها مصير العالم. الحقيقة هو العين الظاهرة تريك الأقوياء من البشر، لكن العقل الراجح مع التأمل والتفكر والتدبر والقراءة وحضور مجالس العلم تريك الواحد الأحد. ألم يقل الله عز وجل حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، قال في دولة عندها من القنابل النووية ما بإمكانها

أن تدمر الأرض 5 مرات، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. يعني أنا لا أنكر أن هذه العين ترى الأقوياء من البشر، لكن عقلك وإيمانك وتفكرك وتدبرك لآيات الله يريك أن الله بيده كل شيء. رؤية التوحيد تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى إيمان، تحتاج إلى إيمان بكتاب الله، تحتاج إلى يقين. يعني رؤية التوحيد لها ثمن، أما رؤية العين بلا ثمن. كل إنسان إذا نظر هكذا لك فلان قوي، فلان بإمكانه أن يدمرني، فلان بإمكانه أن يرفعني، هذه العين. لكنك إذا قرأت القرآن وهو كلام خالق الأكوان وفهمت آياته وتدبرته وصدقته ورأيت الحوادث كيف تجري، تستنبط أن كل الأقوياء عصي بيد الله عز وجل يحركها كيف يشاء. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أخواننا الكرام، أنت إذا وقفت أمام إنسان ولك عنده حاجة وهو أقوى منك، يجب أن تؤمن أن خاطره بيد الله، وقلبه بيد الله، وعينه بيد الله، وطريقة تفكيره بيد الله، وما يلقى في روعه من إلهامات بيد الله. فإذا أراد الله أن يرحمك ألقى في قلبه العطف عليك، وإذا أراد أن يؤدبك ألقى في قلبه قسوة عليك. وألقيت عليك محبة مني، من الذي ألقى في قلبي براءه فرعون حينما رأت سيدنا موسى طفلا صغيرا في الصندوق؟ من الذي ألقى في قلبها محبة هذا الطفل؟ هو الله. وحرمنا عليه المراضع، من الذي منع هذا الطفل الصغير أن يرضع من كل هؤلاء المراضع؟ هو الله. هذا تحريم منع مو تحريم تشريع. أما حينما جاءت أمه التقم ثديها. يعني الله عز وجل من خلال قصة سيدنا موسى يريك أنه الفعل بيده، بيده. والله الذي لا إله إلا هو، أحياناً أستمع إلى قصة يعني أشعر أنها غذاء لقلبي، لأنها في دلالتها على أن الله بيده كل شيء دلالة صارخة. يعني أحياناً يظهر فعل الله عز وجل للناس جميعاً، فعل الله عجيب. وأحياناً يمتحن الله العباد تارة بأن تظهر أفعاله جلية واضحة، وتارة بأن تظهر أفعال العباد جلية واضحة، فأنت ممتحن مرتين. أحياناً يبدو لك أن هذا الإنسان يفعل ما يقول، ثم أين الله؟ امتحان لضعاف التوحيد. وأحياناً تبدو لك أفعال الله صارخة، من أيام تلاقي حريق حرق 30 محلاً تجارياً ودار حول محل واحد، شيء واضح جداً، صاحب هذا المحل يدفع زكاة ماله. مرة جاءت موجة جراد أعتقد بالثلاثينات فيما أذكر، الجراد أكل الأخضر واليابس، ما أبقى بستاناً إلا بستان واحد في الغوطة، قطعة من الجنة، الأشجار متألقة، أوراق خضراء، ثمار يانعة. فلما سألوه قال أنا أدفع زكاة مالي، جاءوا بكيس من الجراد ألقوه في بستانه تطاير لدقائق معدودات. ترى فعل الله صارخا، وأحيانا ترى فعل الإنسان صارخا، والله في كل الأحوال هو الفعال. بس مرة نمتحن

يمتحن ضعافه التوحيد ب يعني إن الساعة آتية أكاد أخفيها. أحيانا الله عز وجل يظهر بأفعاله الصارخة، أيام يتم شفاء ذاتي من مرض عضال، الأطباء جميعا أجمعوا على أن هذا الإنسان سوف يموت، مرض خبيث.

الإشارة بالأصبع. في الصلاة تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا توحيد بالإشارة، وفي توحيد بالقول، وفي توحيد بالعلم. أنت توحد علما وقولا وإشارة. والتوحيد ثلاثة: توحيد الحق لنفسه، قال لك فاعلم أنه لا إله إلا الله، هو يعلم أنه واحد ويعلمنا أنه واحد. وتوحيد العباد لله جل جلاله، حينما تقول أشهد أن لا إله إلا الله. وتوحيد الحق للعبد، الله عز وجل يعلم أنه واحد ويعلم أنه واحد وأمرك أن تعلم أنه واحد. توحيد الحق للعبد، توحيد الحق للحق، والحق للعبد، والعبد للحق. قال التوحيد أن تعلم أن كل ما خطر ببالك فالله جل جلاله بخلاف ذلك. والتوحيد أن تعلم أن الله واحد في ذاته، وواحد في صفاته، وواحد في أفعاله. الله عز وجل له ذات، وله صفات، وله أفعال، ووحدانيته تشمل هذه كلها: واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله. هو واحد لا شريك له، وبصفاته متفرد بها، هو الرحمن ولا رحمن سواه، هي صفاته. أما أفعاله هو القهار ولا قهار سواه. واحد في ذاته لا إله غيره، واحد في صفاته لا رحمن غيره، واحد في أفعاله لا قهار غيره. واحد في ذاته وفي أفعاله وفي صفاته. واحد في ذاته لا يتجزأ ولا يتناهى، ليس بمتجزئ ولا بمتبعض، الله واحد. أما في أشياء هي جزءان، ثلاث أجزاء، في آلات كثيرة تفكك، الله عز وجل واحد في ذاته لا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتناهى. واحد في صفاته لا يشبهه شيء وهو لا يشبه شيئا. واحد في أفعاله لا شريك له. وقال بعض العارفين الواحد هو الذي تناهى في سؤدده فلا شبيه له ولا شريك يساويه. وقال بعض العارفين أيضا الواحد هو الذي يكفيك من الكل، والكل لا يكفيك من الواحد، يحتاجه كل شيء في كل شيء. يكفيك الكل، لو أن 5,000,000,000,000 إنسان أرادوا بك سوءا، لو أن دول الأرض كلها أرادت بك سوءا، لو أن قوى الأرض كلها أرادت بك سوءا وكنت مع الله، فالله يكفيك كل هؤلاء. الكلمة دقيقة: هو الذي يكفيك من الكل والكل. لو أن معك أهل الأرض جميعا وقوى الأرض جميعا وأسلحة الأرض جميعا، لا تستطيع أن تنجو من عذاب الله. يكفيك الكل والكل لا يكفونك منه. لذلك كنت أقول لكم دائما أن الحسن البصري رحمه الله تعالى حينما سأله والي البصرة عن توجيه أتاه من يزيد، هذا التوجيه لو نفذه لأغضب الله عز وجل، قال له ماذا أفعل؟ قال إن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله. مهما احتميت بقوي، هذا القوي لا يمنعك من الله، لكنك إذا احتميت بالله يمنعك من أقوى الأقوياء. هذا هو التوحيد. وقيل التوحيد أي أن الله الأحد المنفرد

بإيجاد المعدومات المتوحد بإظهار الخفيات. يعني الإنسان يخلق شيئا من شيء، طاولة من خشب، مركبة من حديد، نبتة يزرعها من بذرة، لكن الله سبحانه وتعالى يوجد كل شيء من لا شيء. هذا الفعل لا يستطيعه إلا الله. وقيل التوحيد هو أن ترى أن الله واحد في ملكه لا ينازعه أحد، وفي صفاته لا يشبهه أحد. وقيل التوحيد الذي لا ثاني له في الوجود، فهو المنفرد ذاتا وصفاتا وأفعالا بالألوهية والربوبية والأزلية والأبدية. أيها الإخوة، هذا الاسم العظيم الذي قيل عنه أحيانا هو اسم الله الأعظم، هل ورد في كتاب الله عز وجل؟ إليكم هذه الآيات الكريمة. قال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إن يجب أن نشعر أن إله إبراهيم هو إلهنا، وأن إله النبي الكريم هو إلهنا، وأن إله الصحابة الذي نصرهم على أعدائهم هو إلهنا، وأن الله سبحانه وتعالى الذي وعدنا بالتمكين بالأرض وبالاستخلاف وبالأمن هو إلهنا إلها واحدا، ما في غيره. في السماء إله وفي الأرض إله، في الأزل وفي الأبد. اقرأ التاريخ كيف أن الله سبحانه وتعالى نصر المؤمنين وجعل راياتهم ترفرف في مشارق الأرض ومغاربها. من الذي فعل هذا؟ هو الله، موجود، هو إلهنا. آية ثانية: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. آية ثالثة: إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. وفي المائدة وفي الأنعام: قل إنما هو إله واحد وإني بريء مما تشركون. إله واحد، إله واحد يعني مسير واحد، يعني فعال واحد، يعني إرادة واحدة، يعني معطي واحد، مانع واحد، معز واحد، مذل واحد. هذا التوحيد، ديننا كله توحيد. الأجانب إخواننا الكرام، فيما أسمع من خلال يعني أناس ذهبوا إلى بلادهم يدعون أن الله سبحانه وتعالى خلاق وليس فعالا. خلاق، خلق أعطى قوى للبشر، ما أعطاها بالتساوي، لكن في أقوياء وفي ضعفاء. لكن المسلم يعتقد أن الله خلاق وفعال. وفي سورة يوسف: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. يعني أحيانا يموت الأب ويترك معملا ويخلف خمسة أولاد، هؤلاء الأولاد يتسلمون هذا المعمل، مسكين هذا الموظف الذي بين أيديهم يتلقى أمر من فلان وفلان وفلان وفلان، أين كنت؟ فلان بعثني. أما لو كان له مدير واحد يرتاح. مشكلة المشاكل يقول لك عدة أشخاص أقوياء يأمرونك معا، تقع في حيرة، ترضي من؟ تغضب من؟ تهتم بأمر من؟ تهمل أمر من؟ تتقرب من من؟ تبتعد عن من؟ كلهم أقوياء وكلهم يأمرون.

الإنسان بيتمزق. أما لو كان له بعمله رئيس مباشر واحد متفاهم معه ما في مشكلة إطلاقا. هذا مثل تقريبي. أنت في الحياة الدنيا لو تعاملت مع جهات عديدة بتمزق الإنسان. إن أرضى فلان غضب فلان، وإن لبى فلان عتب فلان، وإن أعرض عن فلان استشاط فلان غيظا، وأنت في حيرة من أمرك. لكن أمرك إذا كان بيد واحد فالأمر يسير جدا. لذلك أنا أقول لكم يعني أحد أسباب نجاح المؤمن في حياته ما في عنده تمزق ولا تشعب ولا تبعثر، كل قوى وكل طاقاته مجمعة في خط واحد لإرضاء إله واحد، ما في عنده مشكلة. يعني هذا الشعر الذي أقوله دائما: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الوصل فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. أيام إنسان بيكون حريص على سمعته حرص مرضي بيتمزق، فلان لازم يعتذر منه، فلان لازم يتصل فيه، فلان لازم يدعيه، فلان لازم يبين له ويوضح له، بيتمزق الإنسان. أما حينما يرضي إلهاً واحداً الباقون يرجو لهم أن يرضوا عنه، وإلا الذي ينبغي أن يسترضيه رضي وانتهى الأمر. لذلك يقول سيدنا علي: من عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به. هو يحرص على سمعته لكن لا يتمزق حينما يتهم ظلماً. سيدة عائشة اتهمت ظلماً والله برأها، والنبي الكريم اتهم بأنه ساحر وأنه كاهن وأنه شاعر، ولكن الله نصره وأعلى مقامه. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الواحد القهار. وفي سورة إبراهيم: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. الإنسان أيام يرى أنه أقوى الأقوياء لكن الله فوقه، والله سبحانه وتعالى يقهره. فالله عز وجل قهار. كيف قهار؟ قال: سبحان من قهر عباده بالموت. لإنسان ملء السمع والبصر في ثانية واحدة يصبح خبراً، خبر كان إنسان صار خبر. الله عز وجل قهار. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. ليعلموا أنما هو إله واحد. مشكلة المشكلات التبعثر بين أقوياء. المؤمن لا يرى أن مع الله أحدا، يرضيه وكفى. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. وقال الله رحمة بكم وإرشادا لكم: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. لا تتخذوا إلهين اثنين. يقول لك أبي هيك بده. كالعمل حرام، هذا البيع حرام، هذه الطريقة في البيع هيك أبي بده. لا ترضى يعني بيقلعني بعدين منين بدي آكل. هي ما اتخذ أبو إله. أيام بيكون شاب عند والده وفي أمر بمعصية، بغش مثلا، بكذب. قال لي مرة صاحب مطعم نوزن له إياه 150 غرام، عم ناخذ ثمن 200 غرام، لقية 150 غرام. قال لي ما بقدر، إذا برفض

0: بصفة بالطريق بلا أكل بصفة، أنت عم تساهم بالغش. هي معنى الآية، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. أيام الإنسان وهو لا يدري يتخذ امرأته إلها، بخاف تزعل، يعصي الله ويرضيها، معنى ذلك أنه اتخذها إلها أرضاها وعصى الله. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. أيام إنسان يرضي واحد قوي أكبر منه، يرضيه ويعصي الله، معنى ذلك أنه اتخذ إلهين اثنين. أخواننا الكرام، حينما ترضي مخلوقاً وتعصي خالقاً، أنا لا أقول قلت هذا المخلوق هو إله، لا، لن تقول هذا، ولكنك عاملته كما تعامل الإله،
1: هكذا
0: عاملته كإله، أطعته خوفاً وعصيت الخالق، أرضيته وأسخطت الله. فلذلك الإنسان حينما يعصي ليرضي مخلوقاً اتخذ هذا المخلوق إلهاً بشكل أو بآخر، رضي أو لم يرضى، أقر أو لم يقر، لكن بربكم مثل منتزع من واقعنا. لو كنت أنت بخدمة إلزامية وهيك سبعة، يعني أقل رتبة بتغير سبعة، في أقل منها عريف، عطاك أمر ولواء قائد الفرقة أعطاك أمر آخر متعاكسين، وأنت خفت من العريف ورحت نفذت له أمره وعصيت أمر اللواء، شو بيكون مستواك الفكري والعقلي؟ والله ده مثل كمان غير واقعي. الذي يعصي الله ليرضي مخلوق أشد حمق من هذا الإنسان، يرضي مخلوق يموت ضعيف لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً، ولا موتاً ولا حياةً، ثاني النبي سيد الخلق وحبيب الحق قال له قل لا أملك لكم نفعاً ولا ضراً، أي أبلغ، قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً. لو أنك انتزعت من فم النبي حكماً لصالحك ولم تكن محقاً لا تنجو من عذاب الله، لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر، فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النار، هذا الحق. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أنت أحيانا طبيب عيون بيقول لك مواعيد قبل 3 أشهر ما في، ما بتقدر تقابله قبل 3 أشهر، طبيب عليه إقبال شديد، وفي أشخاص أقوياء ما في أمل تقابلهم إطلاقا، أما ربنا عز وجل ببساطة رائعة يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. بدك تصلي تلتقي مع الله لقاء روحي، اعمل عمل صالح. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، آية واضحة بسيطة لطيفة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أنت بحاجة إلى استقامة وعمل صالح تجد نفسك مع الله. قل إنما يوحى إليه أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، يعني ماذا تنتظرون؟ أنت معك معاملة بدك موافقة، بدك موافقة على السفر، والسفر ضروري جدا، معروض عليك صفقة بالملايين، ودخلت إلى الهجرة والجوازات لقيت في 4 طوابق كل طابق في 50 موظف، قال لك واحد في واحد بهالدائرة هو المدير العام هو الذي يعطيك الموافقة بالخروج، تركته رحت لعند شرطي وقفت أمامه منحني ترجيته بذلت ماء وجهك أمامه قلت له بوس إيدك وافق لي، أليس هذا هو الحمق؟ إذا أنت أيقنت أن الذي يعطيك هذه الموافقة هو إنسان واحد

وكل هالموظفين كل الطوابق كل طابق فيه 50 صفر عشمال، بتبذل ماء وجهك أمام غير المدير العام؟ هذا مثل كما من واقعنا. إذا أنت أيقنت أمرك بيد الله بتبذل ماء وجهك أمام إنسان، بتذل نفسك أمام إنسان، تتضعضع أمام إنسان، معنى ملك عرفان شيء. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ يعني ماذا تنتظر؟ أنى تؤفكون؟ أنى تصرفون؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. واحد، ديننا دين توحيد. وفي الزمر لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الواحد القهار. وفي سورة غافر يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. هذا اسم الواحد. الواحد ورد في القرآن أكثر من 20 مرة. أما اسم أحد لم يرد إلا مرة واحدة، قل هو الله أحد. في رأي لبعض العلماء لطيف في التفريق بين الواحد والأحد. أنا قبل قليل قلت الواحد لا شريك له والأحد لا مثيل له، ليس كمثله شيء. الواحد له إشارة كمية، أما الأحد له إشارة نوعية. هناك تفريق آخر، إذا قلت ما في الدار أحد، يعني ما في واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، إذا نفيت الواحد نفيت الاثنين والثلاثة والأربعة. أما إذا قلت ما في الدار واحد، قد يكون في الدار في 4 بس ما في واحد. هذا فرق في استخدام كلمة واحد وأحد. شيء آخر، لا تقول رجل أحد، كلمة أحد اختص الله بها، تقول رجل واحد، أما قل هو الله أحد. الأحد مما اختص الله به. نعم، هناك فروقات دقيقة أخرى بين الواحد والأحد. على كل، إن الله سبحانه وتعالى واحد وأحد في وقت واحد. الآن كيف نتأدب بهذا الاسم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تعالى وتر يحب الوتر، أي يحب القلب المنفرد بمحبته لله عز وجل. أخواننا الكرام، إن الله لا يقبل العمل المشترك ولا القلب المشترك. العمل المشترك لا يقبله والقلب المشترك لا يقبل عليه. العمل المشترك لا يقبله والقلب المشترك لا يقبل عليه. الدعاء: اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي بحبك حتى لا يكون لي شغل ولا هم سواك. يعني ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. أنا أغنى الأغنياء عن الشرك. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ويقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. الحقيقة هذا الدرس درس في التوحيد، لأن التوحيد كعلم جليل مقتدر.

0: مقتبس من اسم الله الواحد، ونحن ديننا دين توحيد، دين إلهنا واحد ونبينا واحد وكتابنا واحد والحق واحد. في نقطة دقيقة، الله عز وجل ذكر النور مفرداً وذكر الظلمات جمعاً، قال يخرجهم من الظلمات إلى النور، والله عز وجل ذكر الصراط المستقيم واحد وذكر الانحراف متعدداً، قالوا أن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. في عندنا مفهومات أخرى، المنهج واحد والحق واحد والطريق إلى الله واحد والأساليب واحدة، فالوحدانية هي مقتبسة من أن الله واحد ومنهجه واحد والطريق إليه واحد. ومهما تباعد المسلمون في أقطارهم فهم في اتجاه واحد وفي قبلة واحدة وفي مسلك واحد وفي قيم واحدة. الله عز وجل قال حينما وصف بعض المنحرفين قال ويتبع غير سبيل المؤمنين، معنى ذلك أن سبيل المؤمنين سبيل واحدة، اذهب إلى أي مكان في الأرض المسلم بغض بصره، المسلم لا يكذب، المسلم يحب الله ورسوله، يحب الخلق جميعاً، يرحم الخلق جميعاً، وقاف عند كتاب الله، رحيم بأهله، رحيم بالناس جميعاً، لا يأكل مالاً حراماً، في تشابه. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فالآن وسعنا الدائرة، ربنا واحد، إلهنا واحد، كتابنا واحد، الطريق المستقيم واحد، النور واحد، القيم واحدة، المبادئ واحدة، الأهداف واحدة، فهذا مما يجمعنا. القبلة واحدة، يعني ألا تعجب أن كل إنسان في الأرض يتجه إلى مكان واحد؟ ألا ترى الكعبة وأنت في الحج كيف أن كل أقطار الأرض تتجه إليها؟ هذا شيء ينبغي أن نتوحد، فإذا تفرقنا فنحن أشقى الناس. ينبغي أن نتوحد، ينبغي أن تكون الجهود كلها منصبة في هدف واحد. أيها الإخوة، موضوع التوحيد هو الدين، هو الدين كله. وأختم درسي بهذه المقولة: ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، والتوحيد نهاية العلم، والتقوى نهاية العمل، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج أسماء الله الحسنى، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 07864.

0: 1-2. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت، لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم، كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
2: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
3: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
2: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
3: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
2: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
4: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
5: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
6: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: أخي المسلم،
1: يرى أهل المحبة والذكر أن قسوة القلب ثم موته إنما تعود إلى ثلاثة أشياء: حب الدنيا، والغفلة عن الذكر، وإرسال الجوارح في المعاصي. وأن حياة القلب بدورها تعود إلى ثلاثة أشياء: الزهد في الدنيا، والاشتغال

0: الاشتغال بذكر الله واجتناب المعاصي التي نهى الله تبارك وتعالى عنها.
1: والعبد الذاكر عندما يذكر الله تعالى بقلبه وبلسانه وبكيانه كله تسكن جميع جوارحه إلى ذكر الله، إذا امتدت يده إلى ما نهى الله عنه كفت، وإذا سعت قدمه إلى ما حرمه الله توقفت، وإذا لمحت عينه إلى ما لا يحل له أسرعت فغضت، وكذلك سمعه ولسانه وجوارحه، لأن ذكر الله تعالى صانها وحفظها.
0: ويرى بعض السلف أن هذا هو الذكر الكثير الذي أمرنا به رب العزة تبارك وتعالى، حيث قال: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم.
1: وهذا الذكر الكثير الذي يحول بين الذاكر وبين المعصية يقابله من الناحية الأخرى الذكر القليل الذي يعرفه المراؤون المتظاهرون الذين يقول فيهم رب العزة: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. صدق الله العظيم.
0: ولأن هذا الذكر القليل لم يكن الباعث إليه الإخلاص والمحبة والعرفان والامتنان لرب العالمين، فإنه لا ثواب له، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، والطيب من القول والعمل، إنما هو الذي يقصد به وجهه تبارك وتعالى، لا ما يشرك فيه غيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: وعلى ضرب المحبة والذكر والمعرفة نعود فنلتقي بحجة الإسلام الإمام الغزالي:
2: واعلم أن حقيقة الذكر لا تتمكن من القلب إلا بعد عمارة القلب بالتقوى وتطهيره من الصفات المذمومة، وإلا كان الذكر مجرد حديث نفس لا سلطان له على القلب. قال أبو هريرة: التقى شيطان المؤمن وشيطان الكافر، فإذا شيطان الكافر دهين سمين كاس، وشيطان المؤمن مهزول أشعث أغبر، فقال شيطان الكافر لشيطان المؤمن:
3: ما لك مهزول هكذا؟
2: قال شيطان المؤمن:
3: أنا مع رجل إذا أكل سم الله فأظل جائعا، وإذا شرب سم الله فأظل عطشان، وإذا لبس سم الله فأظل عريانا، وإذا أدهن سم الله فأظل شعثا.
2: فقال شيطان الكافر:
3: ولكني مع رجل لا يفعل شيئا من ذلك، فأنا أشاركه في طعامه وشرابه ولباسه.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. صدق الله العظيم.
2: ولذلك كان محمد بن واسع يقول كل يوم بعد صلاة الصبح: اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا، يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم، اللهم فآيسه منا كما آيسته من رحمتك، وقنطه منا كما قنطته من عفوك، وباعد بيننا وبينه كما باعد

0: بينه وبين جنتك، إنك على كل شيء قدير. ويروى أن إبليس اللعين تمثل لمحمد بن واسع يوما وهو في طريق المسجد لصلاة الفجر، فقال له:
1: يا ابن واسع، هل تعرفني؟
0: قال ابن واسع: ومن أنت؟ قال:
1: أنا إبليس.
0: قال ابن واسع: وماذا تريد؟ قال:
1: أريد ألا تعلم أحدا هذه الاستعاذة ولا أتعرض لك.
0: قال ابن واسع: والله لا أمنعها ممن أرادها، فاصنع ما شئت.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه سميع عليم. صدق الله العظيم.
0: وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان شيطان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بيده شعلة من نار، فنقوم بين يديه وهو يصلي فيقرأ ويتعوذ فلا يذهب. فأتاه جبريل عليه السلام فقال له: قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن فتن الليل والنهار، ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فقال صلى الله عليه وسلم ذلك، فطفئت شعلة الشيطان وخر على وجهه خاسئا.
3: ومع المحبين العارفين الذاكرين نلتقي،
4: ومرة أخرى نستمع إلى ذنون المصري العابد الزاهد وهو يقول:
5: بينما أنا أطوف بالبيت الحرام سنة من السنين، إذ نظرت إلى شاب في الطواف من أحسن الناس وجها، وعليه مضرعة من الصوف، وهو يضحك في طوافه ويقول: يا مولاي، هذه حصن من يفتخر بعزك ولا يأنس لسواك. فدنوت منه وسلمت عليه ثم قلت: يا أخي يرحمك الله، من تعني بهذا الكلام الذي كنت تقول؟
6: يا عم، انظر إلى صاحب هؤلاء الغلمان والعبيد الذين يتطوفون هناك.
5: تعني هذا الشاب الذي يمشي في زهو وخيلاء وأثوابه تجر على الأرض؟
6: نعم إنه هو.
5: ما شأنه ومن هو؟
6: هذا يا عم عبد لأمير مكة، وقد نصبه رئيسا على غلمانه، وهو يزهو لهذه المكانة التي وضعه سيده فيها، فكيف لا أزهو أنا وأفخر وأنا عبد الملك المتعال الذي كل الأمراء وكل أهل الأرض والسماء له عبيد؟
5: فأسرعت إلى رئيس الغلمان وحدثته بحديث صاحبي، وإذا به يدرك سقطته ويفيق إلى نفسه ويقول لي: يا عم، أترى مولاي يقبلني على ما بدر مني، حيث افتخرت بعبوديتي لغيره وهو وحده المعبود الذي لا معبود سواه؟ فقلت أطمئنه: نعم يا ولدي وأبشر، أما علمت أن رب العالمين يدعو المدبرين عنه؟ فكيف بالمقبلين عليه؟ أما سمعت يا ولدي قوله عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا عبادي

عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. وانصرف الشاب عني مسرعا، ثم علمت أنه ذهب من فوره إلى الأمير فاشترى نفسه، ثم دخل بيته ولزم محرابه عابدا ذاكرا شاكرا مصليا باكيا. ولم يمض إلا ثلاث ووافته منيته، فقلت: الحمد لله الذي وفقني لموعظته، ووفقه لإصلاح أمره، وله وحده الفضل والمنة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله

ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون

0: وهو رب العرش العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أسمع في الأبعاد نداءات، فيرن في الصدر المشتاق صدى، وينطلق عبر حنجرة المؤمن ابتهالات وأدعية تنساق إلى الأعالي في خشوع مهيب. ربها نحن أولاء بين يديك، عبادك المؤمنون الصادقون الصابرون، والصدق وفاء، والصبر إيمان، والدعاء مغفرة. فبدد بأنوارك يا إلهي كل ظلام، وازرع في النفوس والعزائم كل وئام وسلام. فهذا الوطن بكل ما فيه ومن فيه يحميه ويرعاه قائده المقدام وفارسه الهمام، من أجل أن ينهض ويسمو في مدارات العلا والرفعة والسمو. فاحفظ اللهم قائده ورائده وسيده، واجعله مصباح الحقيقة ومشعل الحق والخير في كل أنحاء هذا الوطن الغالي وأرجائه. لك الحمد يا ذا الجود، لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا. اغمر بالخير الدروب، وامحو بأنوارك الكروب، ليسعد الطفل والشاب، وتقر عين الوالد والوالدة، وتهدأ أسارير الفلاح وهواجس التاجر، ويطمئن كل إلى رزقه المقدر وحظه الموفر من لدن خالقه. يا رب، يا أرحم الراحمين.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

إنا نشهد بوحدانيتك ونوقن بقدرتك ونؤمن أنك أقسمت بآيتين عظيمتين من آيات خلقك وجليل صنعك، أقسمت بالنهار في ضحاه الباهر وبالليل في ظلامه الساتر، أن رسولك محمداً موضع عطفك وتكريمك، وأنه محل رحمتك وتعظيمك، وأنك سبحانك ما ودعته وما قليته وما تركته وما نسيته، وقد وعدته ووعدك الحق أنك سوف تعطيه وترضيه وتهديه وتغنيه، وقد حققت له كل أمانيه، ثم زدت في الإكرام والإنعام وأمرت المؤمنين بالصلاة عليه والسلام، وإننا إذعانا لأمرك وحبا في طاعتك ورغبة في محبة رسولنا ندعوك من أعماق قلوبنا ومن صادق شعورنا ومن دافق أشواقنا أن تصلي وتسلم وتبارك على النبي صلاة ترضى بها عنا وتزيد ببركتها في إنعامك علينا.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي اصطفيته من أجل قبائل العرب شانا وأرجحهم ميزانا وأظهرهم مكانا وأوضحهم بيانا وأفصحهم لسانا وأكثرهم جاها وسلطانا. وكان من فضلك عليه أن وجدته يتيما.

مظلوماً فآويته، وضالاً فهديته، ثم جملته وكملته وأخلته للرسالة العظمى. اللهم إنه رسولك الذي اصطفيته واجتبيته وأعطيته وأرضيته.

ماتنا وجديرا بكل أشواقنا، صلى الله عليه وسلم، ما دام الكون يسبح بحمد ربنا.

اللهم صل على حبيبنا المصطفى صلاة تفضل غيرها من الصلوات، كفضله على جميع المخلوقات، وسلم عليه سلاما يفوق غيره من التسليمات، كتفوقه على جميع السادات، وبارك عليه بركات تليق بمن له عندك أعلى الدرجات وأسمى المقامات وأجل المكرمات وأبهى التجليات وأبرك التحيات وأصفى المحبات وأجزل الهبات. اللهم صل عليه صلاة كاملة شاملة، صلاة تجمع كل ما في الصلوات من رحمات، وما في التكريم من كرامات، وما في التعظيم من قربات وشفاعات. واجعل اللهم صلاتنا على حبيبنا وقرة عيوننا سيدنا محمد صادرة من فيض حبنا ودافق أشواقنا وصادق وجدنا، صلاة طيبة مباركة تعبر بحق عن عميق شعورنا وتنطق بإخلاص عن عظيم إجلالنا، صلى الله عليه وسلم ما بقي مخلوق يوحد ويمجد ربنا ويصلي ويسلم على رسوله.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عادل ريان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عادل ريان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله سر

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتستمعون إليها في العاصمة عمان على موجة FM 93.1 ميجا هيرتز، في إربد والكرك 98.7، وفي العقبة 91.5، المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، في إقليم البتراء 96.3. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان.

0: الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم. شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 0796-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق. عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب. الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 0794-12342 أو 0739-54-359. حقائب فيرتكس وبراود، من العلبي للحقائب.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 0798-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
0: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181. تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني، ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
0: مركز ثقة وإبداع للعلاج

0: الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز الثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسه تفضل ومنشوف وبتذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يداً بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795 90 60 7.

0: 69 مطابخ التميز نكهة البيت.
1: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
2: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
2: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
3: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
5: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.
6: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 42 من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 45 بعد 100، وهي قوله تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. أولاً أيها الإخوة، الكتابة تطمين للمؤمنين، لأن الله لا يكتب، ولكن الإنسان بحسب معطياته الأرضية الشيء المكتوب أثبت، إذا في عقد أقوى، إذا في وعد خطي أشد تأثير. فلذلك الله عز وجل تمشياً مع عقلية الإنسان استخدم كلمة وكتبنا له. والحقيقة الله عز وجل لا يكتب، لكنه الآمر الأعلى. والكتابة تعزى أحياناً إلى من يباشرها وهو الملك، أو من يتوسط بين الله وبين الملائكة، أو تعزى إلى الآمر الأعلى. على كل، الكتابة من أجل تطمين المؤمنين. كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. يعني كلمة كتب تفيد التطمين، تفيد شيء ثابت لا يعدل، لا يبدل، لا يلغى، لا يطور. يعني ثبات أمر الله عز وجل، أراد الله أن يعبر عن ثباته بكلمة وكتبنا.

أيها الأخوة، الكتابة على الألواح، ما كان في ورق، عظم اللوح يكتب عليه، الجلد يكتب عليه، أي شيء مسطح يكتب عليه، فالمكتوب عليه هي الألواح. وكتبنا له، الهاء على من تعود؟ على سيدنا موسى. وكتبنا له في الألواح من كل شيء، أي أي شيء يقربك إلى الله مهما بدا صغيراً يكتبه الله، وأي شيء يبعدك عن الله مهما بدا صغيراً ينهاك الله عنه، لأن منهجه منهج تقريب من ذاته العلية، فالذي يقربك يكتب والذي يباعدك يكتب. لكن هذا الذي يتوهم أن القرآن فيه كل شيء، هذه مبالغة لا طائل منها. يعني علم ميكانيكي التربة في القرآن هذا شيء من اختصاص الخبراء في الدنيا، أما الله عز وجل جعل هذا القرآن كتاب هداية، فأي شيء يقربك من الله تجد نصاً له في القرآن أو في السنة، وأي شيء يبعدك عن الله تجد له أثراً في القرآن والسنة. وكتبنا له في الألواح من كل شيء تحتاجه أيها الإنسان. حينما جعلك الله في الأرض خليفة، أنت بحاجة إلى منهج، بحاجة إلى عقيدة، بحاجة إلى أن تعلم من أنت، ما سر وجودك، ما غاية وجودك، ما الذي ينبغي أن تفعله، ما الحرام، ما الحلال، ما الخير، ما الشر، ما الجمال، ما القبح. وكتبنا له في الألواح من كل شيء يحتاجه الإنسان ليكون خليفة الله في الأرض. كتبنا له موعظة، الموعظة قالوا تذكير بشيء سابق، وعظهم ذكرهم، ذكرهم بأيام الله، ذكرهم بنعم الله، عظهم وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً. فالموعظة ليست تشريعاً جديداً، ولكنها تذكير بتشريع سابق. وكتبنا له لسيدنا موسى في الألواح في الأمكنة التي تكتب عليها الكلمات من كل شيء يحتاجه الإنسان الذي جعله الله خليفته في الأرض، موعظة تذكيراً بوحي السماء، تذكيراً بكتاب الله عز وجل، وتفصيلاً لكل شيء. وفي ديننا والحمد لله الكليات في القرآن الكريم والتفاصيل في السنة المطهرة، فالله عز وجل جعل نبيه مبيناً لما في القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم. فخذها بقوة. يعني الإنسان له طبع ومعه تكليف، له طبع ومعه تكليف. مثلاً الطبع مرتبط بالجسم، والجسم يميل إلى الراحة، إلى الاسترخاء، إلى النوم، النوم المديد، إلى أن يتمتع الإنسان بدفء الفراش في أيام الشتاء. أما التكليف أن تستيقظ وأنت في نشوة النوم، وأن تنزع عنك الغطاء، وأن تتجه إلى الحمام، وأن تتوضأ بالماء البارد كي تصلي الفجر. فالتكليف يتناقض مع الطبع، الجسم يميل إلى النوم والتكليف يأمرك أن تستيقظ. الإنسان لأن الله أودع فيه حب المرأة، في طبعه ميل إلى أن يملأ عينيه من محاسن النساء، والتكليف أن يغض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فالتكليف يتناقض مع الطبع، الطبع يقتضي أن تأخذ المال

الإيمان قوام الحياة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، والتكليف يأمرك أن تعطي المال.

استغلال الآخرين، إلى العلو عليهم، إلى الترفع عنهم، والتكليف يأمرك أن تكون واحداً من الناس. دخل أعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفه، فقال: أيكم محمد؟ ولا ميزة، ولا ثياب خاصة، ولا مكان خاص، ولا جلسة خاصة، ولا شيء تحته يجلس عليه أبداً، مثله مثل أصحابه. فلذلك وكتبنا له في الألواح من كل شيء يحتاجه الإنسان الذي جعله الله خليفته في الأرض موعظة تذكيرا بحكم شرعي وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة. في ممانعة، في صراع، في دعوة إلى الأرض، دعوة إلى الشهوة، إلى الراحة، إلى استغلال الآخرين، إلى جمع الأموال، إلى الاستمتاع بالحياة، وفي دعوة من الله إلى أن تنتصر على نفسك. لذلك التناقض بين الطبع والتكليف هو ثمن الجنة. ممانعة النفس تحتاج إلى قوة إرادة، ممانعة النفس تحتاج إلى قوة إرادة، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. خذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، يعني الشهوة تحقق لذة للإنسان. ما قال لك إن الشهوات لا يحبها الإنسان؟ الشهوة محببة، شيء طبيعي، كل الشهوات التي أودعها الله فينا محببة إلى الإنسان. الشهوة تقدم لك لذة آنية متناقصة يعقبها كآبة، بس تقدم لك لذة، تقدم لك لذة آنية متناقصة تتبعها كآبة. هؤلاء الذين ينشئون المقاصف مع الخمور، مع الراقصات، مع المغنين، تجد 50 مركبة أمام مدخل هذه المقاصف. ماذا في الداخل؟ في امرأة تغني وأخرى ترقص، وفي خمر، وفي لحم، وفي أكل، هي اللذائذ كلها، لكن طاعة الله عز وجل تعطيك سعادة متنامية ولا تنتهي بالموت، تستمر حتى في القبر إلى أن تصل بك إلى جنة عرضها السماوات والأرض. لذلك خذها بقوة، في عندك ممانعة، في عندك نفس قد تكون أمارة بالسوء، أو أقل شيء ترتاح من دون أن تعمل صالحاً. ولحكمة بالغة بالغة جعل الله الأعمال الصالحة تحتاج إلى وقت وإلى جهد وإلى مال وإلى إرادة قوية، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. أولاً، الله عز وجل حينما نهاك أن تأكل المال الحرام نهى 1,500,000,000 مسلم أن يأخذوا منك المال الحرام، الأمر لصالحك. حينما نهاك أن تأكل مالاً حراماً نهى 1,500,000,000 مسلم ألا يأخذوا مالاً حراماً، فهذا الأمر لصالحك. كم من المسلمين حولت لهم مبلغاً خطأً ردوه إليك، لولا الأمر بتبرئة الذمة لما رد إليك المبلغ. فإذا أمرك أن تكون أميناً أمر كل من حولك أن يكونوا أمناء معك، إذا أمرك أن تكون مستقيماً أمر كل من حولك أن يكونوا مستقيمين معك. إذاً الشهوة تحقق لذة آنية متناقصة تعقبها كآبة، بينما السعادة التي تتأتى من الطاعة تحقق سعادة مستمرة متنامية تنتهي بك إلى الجنة. إذاً وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. ما معنى بأحسنها؟ الله عز وجل قال: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون.

وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يعني ما دام في توجيه بالعفو، أنت مكلف أن تأخذ من الأمرين أحسنهما، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، هذا حقك، لكن وأن تعفوا وتصفحوا هو أقرب للتقوى. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، هذه واحدة. يعني أنت انتصرت على خصمك ولك أن تؤدبه تأديباً دقيقاً، ولكن الله عز وجل يحنن قلبك عليه، يقول لك وإن تعفوا وتصفحوا، فمن عفي له من أخيه شيء، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إذاً الأحسن أن تعفو، لا أن تأخذ حقك الذي شرعه الله لك. يعني مثلاً هلأ قاتل قتل، ولي المقتول من حقه أن يطلب إنزال عقوبة الموت بالقاتل، أبداً هذا حقه، لكن هذا ولي المقتول لو عفا هذا القاتل يكون أسيره طوال حياته، بعفوه بقي حياً، صار في تقارب بين القبيلتين، يعني ما أحد يفكر أن ينتقم. يعني هو العفو أقرب للتقوى، أقرب للمودة، أقرب للتواصل، أقرب للتراحم. فالله عز وجل قال وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. هلأ نحن الله عز وجل قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل أمر وأمر قسري، لكن الله أمرك أن تأخذ بالإحسان. في قضايا لا تحل بالعدل، تحل بالإحسان. الشيء الذي لا يسعه العدل يسعه الإحسان، فالانتصار وأخذ الحق مقبول، والعفو مكرمة كبيرة. يعني بكل شيء، لك أن تأكل وأن تشرب، أما الإفراط في الطعام والشراب له مضاعفات خطيرة جداً. خذ من شهوة الطعام أحسن وضع فيه، الاعتدال. أحد الأدباء يقول لي صديق كان من أعظم الناس في عيني، وكان رأس ما عظمه في عيني صغر الدنيا في عينيه، فكان خارجاً عن سلطان بطنه، فلا يشتهي ما لا يجد ولا يكسر إذا وجد. يعني خذ الوضع المعتدل، هذا في الطعام. في العلاقة بالمرأة، سمح الله لك بالزواج، اكتفي بزوجتك ولا تنظر إلى غيرها، هذا الأمر الحسن. أما أيام ضمن الحلال أربعة ترفاً، يحتاج إلى مصروف كبير، وفي متاعب، وفي خصومات، ويخسر أولاده أحياناً. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. من طبع الإنسان أن يستطلع، أما التجسس تطرف. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. يعني أحبب حبيبك هوناً ما ليأخذوا بأحسنها، وأبغض بغيضك هوناً ما. اصنع المعروف مع أهله ومع غير أهله، إن أصبت أهله أصبت أهله، وإن لم تصب أهله فأنت أهله. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. الآن أنت أحببت إنسان، لا تظلم من لم تحب. قال له والله لا أحبك. سيدنا عمر لواحد قال له أو يمنعك بغضك لي من أن تعطيني حقي؟ قال له لا والله. قال له إذاً إنما يأسف على حب النساء. يعني أحببت إنسان، لا تظلم غيره من أجله. أيام إنسان يتزوج امرأتين، أحب الثانية كثيراً، أهمل الأولى، لم يعد يأتيها إلى البيت، إذا دخل متجهماً بنظرات قاسية، بكلام قاسي، محبة الثانية جعلتك بحق الأولى ظالماً. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، أحسن ما في التعدد العدل. لا تظلم الناس.

صالح من تحب ولا تظلم من لم تحب. لا تظلم الناس لصالح من تحب ولا تظلم من تحب، يعني بكل شيء. خذ الوضع المعتدل، الوضع الوسطي، الوضع الذي كان عليه النبي وأصحابه. قال: إنما أنا بشر، أصوم وأفطر، أنام وأقوم، أتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عنها فليس من أمتي. لذلك هذا الموضوع ينقلنا إلى ما يسمى بالحب العقلي، يعني قيام الليل يحتاج إلى جهد، صلاة الفجر في المسجد تحتاج إلى جهد، غض البصر يحتاج إلى جهد. فالإنسان يحب غض البصر مع أنه يتناقض مع طبعه، يحب صلاة الفجر في المسجد مع أن الصلاة في هذا الوقت تتناقض مع طبع جسمه الخلود إلى الراحة. لذلك هذا وضع معتدل، وضع بين ترك الصلاة كلياً وبين أن يصليها في البيت دائماً، أخذ الحل المعتدل. إنسان أحياناً يكون في معه أمراض معينة، وفي أكلات يحبها كثيراً لكنها تؤذي جسمه، يكرهها بعقله ويحبها بحسه. والإنسان كلما ارتقى يحب بعقله ويكره بعقله. طالب معلق آمال كبيرة أن يكون الأول على القطر مثلاً، يدعى إلى سهرة يرفضها، سهرة محببة، أصدقائه يحبهم، في طعام طيب، في طرف، في يعني جو لطيف، هذا محبب بطبعه، لكنه يعيقه عن الدرجة الأولى، يعتذر. فأحب الدراسة بعقله لكنه يحب السهر مع أصدقائه بحسه، بل يكره السهر مع أصدقائه بعقله. كلما ارتقى الإنسان أحب بعقله وكره بعقله. على المستوى الغذاء في أكلات رائعة جداً لكنها تسبب متاعب في القلب والأوعية كثيرة جداً، فالإنسان كلما كان عقله راجح يكره هذه الأكلات بعقله، يحبها بحسه ويكرهها بعقله. الأعمال الصالحة تحتاج لجهد كبير. المؤمن يحب الأعمال الصالحة بعقله، وقد تكون متعبة كثيراً، تتعبه بجسمه لكنها محببة إليه بعقله. هذا معنى يأخذ بأحسنها. الآن الله عز وجل قال: واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، واصبر على ما أصابك. لكن في آية: ولمن صبر وغفر، إن ذلك لمن عزم الأمور. هي اللام لام مزحلقة، هي لام التوكيد. لماذا؟ قال: لأن القدر إذا أتى من الله مباشرة يحتاج إلى صبر. واحد ابنه على الشرفة وقع فنزل ميتاً، هذا قضاء قدر. هل يستطيع أن يقاضي إنسان؟ ابنه وفي بيت والده، وابنه أخطأ. لكن لو أنه سائق دهس ابنه ومات، في أمامه إنسان بيقاضيه، في إنسان تم إزهاق روحه على يد فلان. إذا جاء القدر على يد إنسان فأنت تحتاج إلى توحيد عالي جداً، أن الله انتهى أجله على يد فلان، فبدل أن تنتقم وأن تبطش تستسلم، تأخذ حقك منه بس من دون أن تحقد. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. هذا معنى وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. لك دين عند إنسان استحق الدين، لك أن تقيم دعوة عليه ويحجز على بيته وعلى محله التجاري، لكن الله عز وجل قال لك: فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ها، شيء آخر. إذا انتظار المعسر، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. نعم. حتى بعض العلماء قال: كيف لا أشكر الذي ظلمني؟
لأنه جعل الله بجانبه.

حبيبي. الله عز وجل مع المظلوم دائما، قال كيف لا أشكر من ظلمني لأن هذا الذي ظلمني جعل الله بجانبي، بل بعضهم قال لو يعلم الظالم كيف أن الله سيكون مع من ظلمه لظن عليه بظلمه، ظلمه فالله عز وجل أصبح معه، كان معه وأيده ونصره. الآن سأريكم دار الفاسقين. الله عز وجل قال يخاطب المؤمنين وإن منكم إلا واردها، ورود النار غير دخولها، ورودها أن يطلع على النار وعلى أهلها من دون أن يتأثر بوهجها. أنا أضرب مثل، مرة كنا في معرض بالثعابين، وقفت أمام ثعبان يزيد طوله عن 12 متراً، وبيني وبينه شيء 4 سنتي، في بلور 6 ميلي بيننا، لا تتأثر ولا تخاف منه أبداً، محجوز لأنه. فالمؤمن أحياناً يريد النار، يريدها ليرى مكانه في النار لو لم يكن مؤمناً، لتزداد سعادته في الجنة. لذلك الله قال للمؤمنين سأريكم دار الفاسقين، يوم القيامة يطلع المؤمنون على النار وإن منكم إلا واردها، ورود النار شيء ودخولها شيء آخر، دخولها عقاباً أما ورودها اطلاعاً. أما المؤمن قال سأريكم دار الفاسقين، سأريكم مصيرهم. هؤلاء الطغاة، قتل امرئ في بلدة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب مسلم مسألة فيها نظر. هؤلاء الذين يدمرون الشعوب، ينهبون الثروات، يقتلون الملايين، سأريكم دار الفاسقين. ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون، إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يعني سأريكم دار الفاسقين، سأريكم حسابي لهم العسير. فلذلك ورود النار نوع من رؤية المؤمنين لدار الفاسقين. وأحياناً ترى الدار في الدنيا، ترى بلاداً أصابها زلزال دمرت عن آخرها، في بلدة بالمغرب يعني يرتادها السياح ولا يسمح لأبناء البلدة أن يدخلوا إلى المرافق العامة، نوادي عراة وفسق وفجور، فيها فندق 30 طابق هوليدي إن، أصابها زلزال 30 طابق أصبحت تحت الأرض، بقي آخر طابق عليه كلمة هوليدي إن، الشاهد هي شاهدة هذا القبر. سأريكم دار الفاسقين، يعني منتجعات سواحل آسيا شيء لا يوصف، من فئة العشر نجوم، تستقطب أغنياء أغنياء العالم، يعني الشركة فيها 20 مدير، المدير العام يقضي عطلة الميلاد في رأس السنة في هذه السواحل والمنتجعات من فئة العشر نجوم، وقد أرى الله هؤلاء رواد هذه المنتجعات النجوم ظهراً. مات 25,000 بزلزالة تسونامي، هذول نخبة نخبة أغنياء العالم، كيف أن الله استدرجهم؟ سأريكم دار الفاسقين. أيام ترى زلزال، طوفان، بركان، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. يعني هذا في أماكن الزلزال تبع تسونامي، رئيس وزارة ببلد يلقي خطاب ويفتخر أنه ليس في شعبه فتاة عذراء أبداً، يفتخر. نعم،
بلد يعيش على الدعارة.

ما في فتاة عذراء، سأريكم دار الفاسقين. وفي آيات وفي عبر وفي زلازل وفي براكين وفي فيضانات وفي أعاصير. الإعصار بيقول لك خسارة 30 مليار. سأريكم دار الفاسقين. ففي دارين، دار في الدنيا يراها المؤمن قاعا صفصفا، ودار في الآخرة جهنم. سأريكم دار الفاسقين. ما أعظم العبر وما أقل المعتبرين. ثم يقول الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلاً، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. سأصرف عن آياتي. الله له آيات ثلاث: آيات كونية خلقه، وآيات تكوينية أفعاله، وآيات قرآنية كلامه. هذا المتكبر لا يصغي إلى آيات الله، متكبر. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. من الذي له الحق أن يتكبر؟ الله وحده، لأنه صمد، وجوده ذاتي، وجوده لا يتعلق بجهة ثانية. أما أنت وجودك متعلق بإمداد الله لك، في أي لحظة موت مفاجئ. فكل إنسان وجوده ليس ذاتياً لا يحق له أن يتكبر، فإذا تكبر ظلم نفسه. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. كبراً واستعلاءً مأخوذ بصناعات البشر، ولا يؤخذ بآيات الله الدالة على عظمته. بدك الآلة الفلانية، المركبة الفلانية، اليخت الفلاني، الطائرة الفلانية، الحاسوب الفلاني، الجوال الفلاني، مأخوذ بصنع البشر ويتعامى عن دقائق خلق الله عز وجل. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. هذا مرة المتنبي قال: أي عظيم أتقي، وأي مكان أرتقي، وكل ما خلق الله وما لم يخلق محتقر في نظري كشعرة من مرفقي. ما سمي المتنبي؟ ادعى النبوة. قال: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. قال: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم، خرج عليه أحد أعدائه فولى هاربا. أم قال له غلام: ألست القائل الخيل والليل والبيداء تعرفني؟ كلام فارغ. قال له: قتلتني قتلك الله. نعم. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. صعب الدين، الدين في حرام أن تأكل المال الحرام، كل حياته بالحرام هي. الدين يأمره بغض البصر، يعيش مع النساء الكازيات العاريات، شو الدين صعب عليه؟ دخله حرام، وعلاقاته مع النساء حرام، وكلامه في كذب، وفي استغلال، وفي دجل، وفي استعلاء. فالدين ما بيناسبه، الدين قيود بالنسبة له. قال: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، ما بيتناسب مع طموحات الشهوانية. وإن يروا سبيل الغي، رائع جدا، حرية، اختلاط، الربا حلال، اختلاط حلال، تقريبا معاصي لا يعلمها إلا الله في هذه الخلوات تتم، وما في أي قيد ولا في شرط، ما في قيد أبدا، كل شيء مباح. فهذا سبيل الغي أريح. العلمانية والله أريح من الدين، الدين كله قيود، العلمانية ما في إله، ما في إله، لأنه المؤمن هي حرام هي حلال، هذه لا ترضي الله، هي أحاسب عليها يوم القيامة. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي، الغي يعجبهم، العلمانية تعجبهم.

0: يعجبهم الفكر الذي ينحي الدين جانباً، يعجبهم. يا أخي الدين كله قيود. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. يعني سبيل الغي يطلق العنان لشهواتهم، والإيمان يحرمهم من طموحاتهم الشهوانية. لذلك هذا الذي يتكبر بغير الحق هو عبد، قلبه بيد الله، نمو خلاياه بيد الله، قطر شريانه التاجي بيد الله، حركاته بيد الله، سكناته بيد الله، هو في قبضة الله ويتكبر. الكبر حمق، الكبر غباء. الرب رب والعبد عبد. من شأن العبد التواضع، من شأن الله عز وجل أنه العلي الأعلى، بيده مقاليد السماوات والأرض. أيها الأخوة، الإيمان بنظرهم يحرمهم شهواتهم، بينما الغي يوفر لهم كل طموحاتهم الشهوانية. أيها الأخوة، والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ معنى إحباط العمل؟ قد يكون للعمل صورة رائعة، لأن الإنسان ابتغى منه الدنيا، ابتغى منه السمعة، هذا العمل لا وزن له يوم القيامة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هذا معنى إحباط العمل. لو كان عمل صورته رائعة، مستشفى مثلا، ميتم، القصد أنه هو إنسان اجتماعي معطاء، فهمه للحياة عميق، يقدم الخير للمجتمع، ولا يلتفت إلى الله إطلاقاً، ولا يبتغي بهذا العمل وجه الله عز وجل، هذا حبط عمله. وقد يكون العمل سيء، يعني قنعان بإنشاء ببعض البلاد المحتلة، يعني أنشأوا دار قمار لها دخل كبير. أنتم تجاهدون عدواً شرساً، تنشئون دار قمار كي تعطوا الله حجة لعدم نصركم على أعدائكم. فلذلك إما العمل سيء أو العمل ظهره حسن لكن ليس وراءه إخلاص لله إطلاقاً. قال فحبطت أعمالهم والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة إن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. المعنى حبط انتفخ وتورم من علة ومرض. قال أعيدها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم في من شحمه ورم. قد ما أكل قتل انتفخت رجله، هذا موسما، هذا ضرب. فالمحبط عمله، عمله كبر، كبر ورم خبيث صار، انتفخ وتورم من علة ومرض، وتوهم إنسان حاله إنسان عظيم. ماذا فعل هتلر؟ أنهى حياة 50 مليون ألماني، 50 مليون، نتائج الحرب العالمية الثانية، بظن عمله عظيم. يقول لك أتينا من أجل الحرية. إذاً حبط عمله، كبر هذا العمل من مرض، كبر من علة. لذلك قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً. إحباط العمل إما أنه فاسد أو أنه في ظاهره صالح ولكن لم يبتغ به وجه الله إطلاقاً. لذلك قال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. أيها الأخوة، هذه الآيات الثلاث وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، والحمد لله رب العالمين.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.
3: كان هذا مستمعينا الكرام برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
4: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
5: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
6: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
7: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
8: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
9: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائماً فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية.

0: عسكرية، الأقرب لكل الناس.
1: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود من العلبي للحقائب. الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفد الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
2: وين هالغيب يا رجل؟
3: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
2: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
3: بس أنا ما معي كاش
2: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
3: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
2: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
4: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
6: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 07

0: 90-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة،
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
0: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي، جبل الحديد، 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: هوم وجبنا لقرض لثروي كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد الحرسيس.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
4: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 0796-52-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
5: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
6: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية. هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
7: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود. من العلب للحقائب.

0: الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصاميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 079-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
1: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 064358. مدارس الحصاد التربوي. إيمان، علم، إبداع.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
5: وين هالغيبة يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش
5: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
7: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
8: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
8: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
8: موجودة كلها. شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
8: جاهز.

0: لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسه تفضل ومنشوف وبتذوق.
1: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز. كيف

0: نقدمهم وجبنا لقرض لثرو كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
4: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
5: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
4: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
1: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
4: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
5: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
1: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
4: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونيكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع في الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم لك

فأحرم. وكم لك من فضل علي ومنة وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك أرجو منك عفوا فأحرم.

السلام.

منك صبرا وداوني، فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم لك

منك عفوا فأحرم، وكم لك من فضل علي ومنة، وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك أرجو منك عفوا فأحرم.

إذا لم تكن لي في الصعاب يكون لعمري ذاك ما لست أفهم. فأنت الإله الفضل، ما لي موئل سواك، ما لي موئل

شمسين، شمس سمن وشمس هدى معا، فجر أطل على الوجود، فأطلعا شمسين، شمس سمن وشمس هدى معا. قبس من

وفإليك بعجزه مستشفعا، فلعل صدرا

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وأهلا ومرحبا بكم مع هذا اللقاء الجديد الذي سنتحدث خلاله عن محاور خطبة الجمعة اليوم أمس، والتي كانت عن ذكرى المولد النبوي الشريف، مع ضيفي الكريمين في الاستوديو فضيلة الدكتور أحمد العساف المفتي في دائرة الإفتاء العام، وفضيلة الدكتور أحمد الرواشدة الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. فأهلا ومرحبا بكما ضيفي الكريمين. فضيلة الدكتور أحمد، في البداية، ذكرى المولد النبوي الشريف تتعلق بالسيرة النبوية، نود من فضيلتكم أن تحدثنا عن أهمية دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بهدف معرفة حقيقة الإسلام الكبرى في العقيدة والشريعة والأخلاق، وبهدف أيضا تعزيز مسألة الاقتداء بالأخلاق النبوية في حياتنا اليومية في هذا الزمان الذي نعيشه. تفضل، بارك الله فيكم.
1: بارك الله فيكم، حياكم الله سيدي الدكتور علي وفضيلة الأخ الكريم الدكتور أحمد الرواشد، حياكم الله وكل عام وأنتم بخير بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، هذه الذكرى العطرة التي ننتظرها ويفوح عبقها في هذه الأمة، نور ظهر على هذه البشرية وامتد هذا النور من مولده صلى الله عليه وآله وسلم حتى يومنا هذا وإلى قيام الساعة إن شاء الله تعالى. ودراسة السيرة النبوية أخي الكريم من أعظم الوسائل التي تعين المسلم على معرفة حقيقة الإسلام، لأن هذه السيرة النبوية تجسدت فيها العقيدة الصحيحة، تجسدت فيها تعاليم الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أفعاله وتصرفاته وحركاته وسكناته، كل شيء كان يقيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسجل ونقل إلينا. فهذه السيرة العطرة تساعد في فهم الشريعة الإسلامية وفهم عقيدة الإسلام، وتحولت الشريعة إلى منهج عملي ينظم علاقة الإنسان بربه وبنفسه، وينظم علاقة الإنسان المسلم بالناس كافة. فكما تظهر عظمة الأخلاق الإسلامية في الصدق والأمانة والرحمة والصبر والعدل والتواضع، فالسيرة ليست مجرد يعني إحنا هي أحداث تاريخية تروى، بالعكس
0: معلومات ثقافية،
1: نعم ليست هي فقط هكذا، بالعكس هي مدرسة إيمانية تربوية نتعلم منها كيف نعبد الله عز وجل. فهذا الأمر مهم جدا علينا أن ندرسه. الله عز وجل قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لما سئلت السيدة عائشة عن أخلاق النبي قالت: كان خلقه القرآن، كان قرآن يمشي على الأرض صلى الله عليه وآله وسلم. فدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعلمنا أشياء كثيرة قد نغفل عنها، لأنه الإنسان بطبيعته يعني يجره الشيطان، ينزلق في مزالق الشيطان، يبتعد عن الأخلاق وعن الفطرة السليمة. فتأتي السيرة النبوية وتعيد ضبط هذا الإنسان وتعيد ترتيب هذا الإنسان في تصرفاته، في أفعاله، في بيعه، في شرائه، في عبادته، في علاقته مع الله عز وجل، كيف يعبد الله عز وجل.
0: نعم، ومن هنا لا يمكن الاستغناء عن دراسة السيرة النبوية وعن إحياء المناسبات والأيام المتعلقة بحياة النبي صلى الله عليه وسلم والاحتفاء بهذه الأيام لمعرفة حقيقة الإسلام وفهم القرآن، باعتبار أن كثير من الأحداث المتعلقة بالسيرة النبوية نزل فيها قرآن يتلى إلى قيام الساعة. فضيلة الدكتور أحمد الرواشدة، نحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل العرب فقط من حال إلى حال، بل نقل الإنسانية كلها. نود من فضيلتكم أن تحدثنا عن الحال التي كان عليها الناس قبل مولده صلى الله عليه وسلم، وكيف حول مولده عليه الصلاة والسلام هذه الأحوال التي كانت تسمى بالجاهلية إلى حضارة إنسانية قادت ركب العالم كله لفترات طويلة من الزمن، وكيف حولت هذه الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم واقع العرب من التجرذم والجهل إلى الوحدة والنور، وكيف استبدلت الأعراف الجاهلية القاسية بقيم العدالة والحضارة الشاملة، وقيم الآن العالم كله يسعى إلى جزء إلى تحقيق جزء بسيط منها سواء في حال الحرب أو في حال السلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياك الله دكتور علي وأهلا وسهلا فيك، ودكتور أحمد حياك الله، وأحمد وأحمد مع بعض إن شاء الله، إن شاء الله يجمعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. من فضل الله تبارك وتعالى ومننه وكرمه وجوده على البشرية أن بعث الله تبارك وتعالى لهم محمدا عليه الصلاة والسلام. العرب قبل الإسلام كان حالتهم يعني سيئة جدا، كان هناك على مستوى الأخلاق، صحيح العرب كان عندهم من الأخلاق، عندهم الشهامة والكرام والشجاعة، لكن عندهم أخلاق جاء النبي عليه الصلاة والسلام دميمة ليتممها. نعم، كان عندهم القتل، كان عندهم وأد البنات، كان عندهم الغزو على بعضهم وقتل بعضهم بعضا، كان القوي يأكل الضعيف، كان عندهم عادات كثيرة، كان حروب طاحنة تقع بين العرب على مسائل تافهة وبسيطة جدا، كان هناك الفرقة والعصبية، هذا يقتل هذا، حرب عاث بين الأوس والخزرج، حروب كذلك بين القبائل العربية،
0: سادة وعبيد،
2: سادة وعبيد كل طبقات مختلفة، هذا يعتدي على هذا وهذا يأكل هذا وهذا إلى غير ذلك من هذه القضايا. لذلك كان الناس يعيشون في ظلام، في ظلام دامس بعيدا عن النور والهدى. ولذلك عندما أراد الله تبارك وتعالى أن يخرج هذه البشرية من الظلمات إلى النور أذن تبارك وتعالى بولادة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كانت ولادته نور عليه الصلاة والسلام، لأن الولادة هي أساس في بعثته صلى الله عليه وسلم، فلولا الولادة لما كان هناك بعثة، ولولا البعثة لما كان هناك إسلام، ولولا الإسلام لما كان

هناك هداية ونور في هذه البشرية، ولذلك الله سبحانه وتعالى سمى النبي نور، لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الإنسان من غير نور ومن غير هدى يضيع، لذلك قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وفي قراءة من أنفسهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم.

0: وبعد أن كانوا متفرقين يحارب بعضهم بعضا ويقاتل بعضهم بعضا أصبحوا إخوة متآلفين. لذلك هذا غاض اليهود من ذلك، فقام شاش بن قريش قيس بإدخال الشحناء والبغضاء بينهم، فجاء النبي مرة أخرى وذكرهم بالدين وذكرهم بالإسلام وأخوتهم، فعادوا إخوة أحبابا. هكذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا فعلا فعل النبي بمكة وبالعرب بل بالناس جميعا، أن أخرجهم من الفرقة والظلم والطغيان إلى العدالة والأخوة والمحبة.
1: بارك الله فيكم.
0: نعم.
1: فضيلة الدكتور أحمد العساف، ثمت إرهاصات صاحبت ولادة النبي صلى الله عليه وسلم ومولده، دلت بجميعها بأحادها بأفرادها وبمجموعها أن لهذا المولود شأنا عظيما في قابل الأيام. تفضل.
2: نعم بارك الله فيك. حين أذن الله عز وجل أن يولد خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أحاط هذا المولد بإرهاصات عظيمة تهيئ النفوس لاستقبال فجر الرسالة. هذه الإرهاصات هي علامات، إشارات، مبشرات أن هناك شيء حدث، أن هذا الشيء ليس أمرا عاديا. فأمه آمنة رضي الله تعالى عنها رأت حينما وضعته قالت: رأيت نورا خرج مني وأنار قصور الشام. وهذا النور ما زلنا نحن في الشام نعيش فيه في محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك أيضا كتب السير ذكرت إرهاصات أخرى من انطفاء نار المجوس وسقوط إيواء كسرى، وهذه الإرهاصات والعلامات كانت مبشرات وأن هناك شيء سيحدث، أنه في شيء أمر جلل حدث، وهي مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا المبعث وهذه الإرهاصات دليل على أنه هذا الأمر عظيم، ليس بالأمر الهين. فالأمر يعني بعض الأمور البسيطة بتمشي ما حدا بيعرف فيها، لكن الأمور العظيمة في الشعوب اللي تكون لها احتفالات تكون لها إجراءات تشعر أن هناك حدث سيكون في هذا اليوم. من هذه الأمور كان اللي هي رأت أمه رضي الله عنها نورا خرج منها فأنار قصور الشام. فحري بنا نحن عندما نسمع هذا الكلام أنه نهتم بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه هذا حدث ليس بالأمر الهين. هذا الأمر يجب علينا إحنا، الله عز وجل أم لم يعرفوا رسولهم. إحنا لما تعرف على واحد دكتور على المناصير بعرف اسمه، بعرف من إخوانه من أولاده، بعرف وين ساكن، بعرف وين بيشتغل، بعرف بسأله عن كل المعلومات. فبطلع أنا إذا بسألني الدكتور أحمد الرواشد عن الدكتور على المناصير بقول له هو من المنطقة الفلانية وساكن هناك وبيعمل كذا، فبكون عارف عنه معلومات. فحري بي أنا أني أتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم.
1: من وسائل معرفة النبي صلى الله عليه وسلم
2: المولد ذكرى
1: الاحتفال بذكرى مولده عليه الصلاة والسلام. وهنا نؤكد طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نتحدث عن مولده، له مولده له علاقة بوالديه، هو ولد يتيما، أبوه عبد الله مات ما رآه، وأمه آمنة بنت وهب سيدة نساء قريش سيدة بنات قريش. نذكر هنا ونؤكد على أن هذين الأبوين الكريمين عليهما السلام هما من آل البيت.
2: نعم.
1: من آل البيت، آل بيت سيدنا إبراهيم عليه السلام، اللذين نصلي عليهما في صلاتنا كل يوم عندما نقول اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم. فعبد الله ابن عبد المطلب وآمنة بنت وهب هما من آل بيت سيدنا إبراهيم عليه السلام.
2: نعم.
1: وهذا يؤكد على أنهما من الناجين
2: وهم
1: أهل الجنة.
2: نعم.
1: ليس كما يظن يعني البعض.
2: نعم.
1: أو يتوهم.
2: نعم.
1: فضيلة الدكتور أحمد الرواشدة، اقترن مولد النبي صلى الله عليه وسلم بعام الفيل، وهو العام الذي حاول فيه أبرهة الحبشي هدم الكعبة المشرفة. دلالة هذا الاقتران على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وتمهيد المكان المتمثل بالكعبة المشرفة مكة المكرمة لرسالته، وأن الله تبارك وتعالى سيحفظ بهذا الغلام الطفل المولود حديثا بيت الله الحرام وسيعظمه.
0: نعم عليه الصلاة والسلام.
1: تفضل.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. ولادة النبي صلى الله عليه وسلم ارتبطت بعام الفيل، وأي طفل، أي طفل صغير اسأله متى ولد النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك في عام الفيل. لماذا جعل الله ولادة النبي في عام الفيل؟ أولا ولادة حتى يرتبط هذا النبي عليه الصلاة والسلام بحدث عظيم، حتى الناس يبقوا متذكرين لهذه الولادة، إن ولد النبي قبل عام الفيل بخمسين يوم.

0: بعد حدث الفيل بخمسين يوم عليه الصلاة والسلام.
1: عليه
0: إذا
1: الصلاة
0: لربط
1: والسلام.
0: ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام بحدث عظيم. هذا الحدث مش سهل، يعني كان هناك الفرس والروم، وكان أبرهة الأشرم محسوب على الروم، على الرومان، على الرومان محسوب،
1: نعم
0: نعم. ولذلك عندما حدثت هذه الحادثة مع الرومان، إذا الفرس تحدثون عنها. طب أين وقعت؟ في مكة المكرمة. ما هي مكة المكرمة؟ ما هي الكعبة المشرفة؟ ما هو هذا المكان؟ يبدأ الناس يتناقلون رويدا رويدا، وكل هذا إذانا بولادة النبي عليه الصلاة والسلام، بل ببعثة النبي ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كل هذا لفت أنظار العالم في ذلك الزمان إلى تلك البقعة المباركة التي ستكون ويكون مكان ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا النبي بعثته سيكون فيها حفظ للإنسان وفعلا وحفظ للمكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء ليرفع من مقام مكانة هذا الإنسان، هذا البشر، ولقد كرمنا بني آدم بغض النظر عن جنسه ولونه وشكله، ورجل أو امرأة، صغير أو كبير، أبيض أو أسمر، لرفع مكانة هذا الإنسان والمحافظة على تلك
1: وجعل
0: البقعة.
1: حرمته أعظم من حرمة الكعبة نفسها.
0: نعم، أعظم
1: نفسها.
0: من حرمة الكعبة، لأن الدين أصلا جاء من أجل الارتقاء بهذا الإنسان.
1: نعم.
0: نعم.
1: ولا يعني ما دام أن الإسلام الإنسان الإسلام جاء ليحفظ الكعبة المشرفة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أيضا لحفظ النفس البشرية، حفظ العرض،
0: لأنه
1: حفظ
0: إحنا مقاصد
1: الدماء،
0: عند
1: حفظ
0: نعم
1: الأموال، حفظ العقول.
0: عندنا مقاصد خمسة لحفظ الدين،
1: نعم
0: وهي حفظ الديني، مقاصد الشريعة حفظ الديني وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال أو العرض وحفظ المال.
1: تمام
0: هذه كله الشريعة جاءت من أجل هذه الخمسة.
1: تمام فضيلة الدكتور أحمد العساف، ربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: وذكرهم بأيام الله. وأيام الله في التاريخ الإسلامي يعني عديدة، منها يوم بدر ويوم أحد ويوم الخندق ويوم القادسية ويوم اليرموك ويوم حطين ويوم عين جالوت، ومنها أيضا بلاط الشهداء،
0: بدر وأحد
1: ومنها أيضا معركة الكرامة 1968.
2: نعم.
1: هذه الأيام تعد من أيام الله عز وجل، لأن الحق فيها انتصر على الباطل. هذه الأيام لو لم يكن هنالك يوم مولد، لو ما كانت، نتحدث عن دلالة مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف من خلال قوله تعالى: وذكرهم بأيام الله.
2: نعم، من أعظم الأمور التي تبعث في القلوب محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيم قدره واستحضار محبته هو استحضار يوم مولده صلى الله عليه وآله وسلم. والله عز وجل كما تفضلتم قال: وذكرهم بأيام الله. وأيام الله عز وجل هي التي أظهر الله عز وجل فيها نعمة من نعمه وآية من آياته على عباده. ومن أجل النعم التي أنعم الله عز وجل بها على هذه البشرية هي مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو سيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الله عز وجل قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. فهذه من أيام الله عز وجل. هذا المعنى إحنا لما نجتمع في يوم المولد النبوي في ذكر الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر السيرة النبوية وبيان شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحث الناس على محبة النبي عليه الصلاة والسلام واتباع سنته، هذه كلها من صور تذكير الناس بنعمة الله سبحانه وتعالى ورحمته التي أكرمهم أنه أرسل خير خلقه لهم. نحن نشكر الله عز وجل أنه جعلنا من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن ما بنحتفل زي ما قلنا بحدث تاريخي، إحنا بنستحضر نعمة من نعم الله عز وجل. نحن نجدد العهد بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نعرف الأجيال القادمة الحاضرة والقادمة بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بأخلاقه، برسالته. قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء إلا رحمة لهذه الأمة، فعلينا أن نفرح بهذه وهذه النعمة من الله عز وجل.
1: نعم.
2: وصور الفرح كثيرة ومتعددة، منها ذكر النبي والإكثار من ذكر النبي والاحتفال بذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن لا نقول أنها عيد كعيد الأضحى وعيد الفطر، لا، لكن نستذكر هذه الذكرى العطرة، وهي ذكرى عظيمة جدا جدا
1: باعتباره نشاط اجتماعي ثقافي
2: ديني. يعني احنا عندما نستذكر النبي هذا تحضر، يعني انت في هذا الشهر تكثر الموالد التي يذكر فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تحضر هذا المولد وهذا المولد، هذا الداعية يركز على كذا وهذا المفتي يركز على هذا، هذه على جانب معين من جوانب سيرة النبي، يغفل عنك. وسيرة النبي كثير يعني فيها أحداث كثيرة وعظيمة وفيها جزئيات

0: يعني أنا عندما أكثر من حضور المجالس التي فيها ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم تزداد معرفتي بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأستحضر فيها ذكرهم بأيام الله، عظمة هذا اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم.
1: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور أحمد الرواشدة. ربنا تبارك وتعالى وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رحمة مهداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأمر عباده المتقين المؤمنين بالفرح بالرحمة الإلهية، وعلى رأس هذه الرحمات الإلهية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نود من فضيلتك أن تحدثنا عن مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف من خلال قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته، قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
2: تفضل. بسم الله. الله تبارك وتعالى يقول: وأما بنعمة
1: دقيقتين الله
2: نعم وأما بنعمة ربك فحدث. فلا بد الإنسان أن يحدث بنعم الله، ومن هذه النعم رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم،
2: فهو نعمة من الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته. فالنبي رحمة، قال: إنما أنا رحمة مهداة. فالإنسان يفرح بهذه الرحمة، يحدث الناس عنها، ينشرها بين الناس، يذكر برسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة جاء النبي على نفر من أصحابه جلوس، فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نحمد الله وندعوه على ما هدانا لدينه ومن علينا بك. يعني هذه النفر يذكرون رسول الله، ورسول الله جاءنا، ومحمد أنقذنا بفضل الله من ظلمات النور، يذكرون رسول الله. قال: على ندعوه على ما هدانا لدينه ومن علينا بك، هكذا رواية. قال: اللهم أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: اللهم أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لا أستحلفكم تهمة لكم، ولكن جبريل جاءني وأخبرني بأن الله يباهي بكل ملائكة. فأنا عندما أجلس في مجلس فيه ذكر رسول الله أفرح بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام، وأفرح الناس بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا هذا المجلس يباهي ربنا تبارك وتعالى به الملائكة. ولذلك قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. فذكر رسول الله في المجلس هو حلق الذكر، نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. والله أمرنا قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. نصلي عليه في مجالس الذكر ونحن منفردين في الطرقات، لكن مجالس الذكر الجميل أنها تشحذ همة الناس، تشحذ الهمم، لأن يلتزموا أكثر بالتقرب من رسول الله والتقرب من الله تبارك وتعالى والتمسك بدين الله تبارك وتعالى. فنسأل الله أن نكون من الفرحين دائما يا رب، يا رب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها ينادى الآن لصلاة الظهر الشريف من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، فإلى تلكم الرحاب المباركة.
3: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، رفع أذان الظهر الشريف من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. فضيلة الدكتور أحمد العساف، قبل قليل تحدثنا عن دلالة قوله تعالى وذكرهم بأيام الله، وقوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون، وارتباطه بقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تحدثنا عن دلالة هذه الآيات الكريمة على مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في شيء بأصول الفقه، بعلم أصول الفقه، اسمه مصادر التشريع، مصادر التشريع الإسلامي. ونحن نقول، عندما نقول بأن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان تأتي باعتباره رباني المصدر، ويدل على ذلك مصادر التشريع فيه. من مصادر التشريع فيه بالإضافة إلى القرآن الكريم السنة النبوية الشريفة. الآن ورد في السنة النبوية الشريفة يعني عدة أحاديث تدل على مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. نحن عندما المجتهد عندما يأتي بحكم شرعي يكون معتمد فيه إما على القرآن أو على السنة أو عليهما معا أو على الإجماع أو على القياس وما إلى ذلك، باعتبار أن العقل في الإسلام يعني ليس محجورا عليه. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين، سئل عن سبب صيامه لهذا اليوم فقال ذلك يوم ولدت فيه. نتحدث عن دلالة صيام النبي صلى الله عليه وسلم ليوم الاثنين في مشروعية الاحتفال.

0: احتفال بالمولد النبوي الشريف. تفضل.
1: نعم بارك الله فيك. من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي ذكرت ونقلت إلينا صيامه صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين ويوم الخميس. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا عندما يريدون أن يتعلموا أمور الدين، وهذا ملحظ مهم جدا أن الإنسان يتعلم أمور الدين، كانوا الصحابة دائما ما يسألون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يسألونها عن الأحكام الشرعية، ويسألون عن الأحكام وعن الأمور، يسألونك عن الأهلة، يسألونك، فكانت تأتي الإجابة في القرآن الكريم، وأحيانا يأتي الإجابة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم
0: عليه الصلاة والسلام،
1: فيبين لهم أحكام الشريعة. وهذا أمر يجب أن ينتبه له شبابنا وأبنائنا وبناتنا، أنه إحنا نسأل ونتعلم من الشريعة. في قدر واجب على كل مسلم أنه يتعلمه من العلم الشرعي، قدر واجب على المسلم أنه يتعلمه من العلم الشرعي، أحكام الصلاة والصيام والحج، التي الأحكام العملية التي يمارسها باستمرار. وهناك أيضا بعض الأمور يعني تكون تمر بالسنة مرة أو بالعمر قد تمر عليك مرة واحدة، فتسأل عن حكم هذه المسألة التي عرضت لك. فالإنسان دائما يسأل عن الأحكام الشرعية حتى يعبد الله عز وجل كما أراد الله عز وجل. فالنبي كان يصوم الاثنين والخميس، فالصحابة سألوا عن عبادته هذه التي يفعلها، ما هو سبب صيامك اليوم الاثنين؟ يعني نصوم نقتدي بك يا رسول الله، ونصوم يوم الاثنين اقتداء بك يا رسول الله، لكن لماذا تصوم هذا اليوم؟ قال ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوم مولده، فهذا الذكر لم يأتي اعتباطا، وما ينطق على الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإجابة النبي صلى الله عليه وسلم وربط الناس بأنه هذا مرتبط بيوم مولدي، فإذا هذا اليوم يوم عظيم، يوم له دلالته في الشريعة الإسلامية، يوم يجب أن ننتبه له. النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتبه لهذا اليوم وحثنا إذن أن ننتبه لهذا اليوم، أنه هذا يوم عظيم، وهو يشكر الله عز وجل بعبادة الله عز وجل في هذا اليوم، فهو خصه بعبادة شكرا لله سبحانه وتعالى. فيوم المولد يوم عظيم، والله النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله عز وجل في هذا اليوم من كل أسبوع، يعني يحمد الله عز وجل كل أسبوع. نحن نحتفل بالعام مرة واحدة في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتفل بشكر الله عز وجل على هذا اليوم بكل أسبوع يصوم يوم الاثنين. فنحن نقتدي النبي بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي يقدر هذا اليوم ويعظم هذا اليوم، لأنه كما تفضلت هو نقطة تحول في تاريخ البشرية، ما كانت مع يوم أحد ويوم بدر ويوم الكرامة والأحداث التي حصلت مع المسلمين إلا بسبب ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبسبب مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
0: نعم. طبعا ويعضد هذا فضيلتك أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا احتفى بيوم نجاة سيدنا موسى من فرعون ومن الغرق،
1: صحيح،
0: في يوم عاشوراء، فصامه وأمر بصيامه، وقد كان صيامه واجبا في صدر الإسلام قبل أن ينسخ ويستبدل بصيام شهر رمضان المبارك. فضيلة الدكتور أحمد الرواشدة، أيضا ورد بأن عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب قد فرح عندما علم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، عندما جاءته جاريته ثويبة وبشرته بمولد ابن لشقيقه عبد الله ابن عبد المطلب عليهما السلام. نتحدث طبعا في قصة نعم. عبد أبو لهب، وكيف أن العذاب يخفف عنه وهو نعم. كافر في نعم. يوم الاثنين، لأنه فرح بمولد النبي صلى الله نعم. عليه وسلم.
2: في الحديث المرسل الذي ذكره البخاري وذكره السهيلي وذكره عدد من أهل الحديث،
0: طبعا الأحاديث درجة صحة الأحاديث لا يلتفت إليها عند ذكر الأحداث التاريخية،
2: نعم، السيرة النبوية، نعم، عشان هيك الذين يأتون ويقولون الإرهاصات أحاديث مش صحيحة لا تأخذ بها، لا. الحديث على السيرة،
0: القضايا التاريخية لا تعتمد،
2: نعم،
0: على هذا الأمر.
2: الحديث في السيرة يختلف عن الحديث في القرآن الكريم، نعم. يعتمد في الحديث النبوي. يعني مثال على التوضيح، مثلا حفص بن عاصم عند أهل القرآن صحيح، روايته صحيحة، لكنه عند أهل الحديث لهم كلام آخر، فلا يجوز أن نطبق أحكام أهل الحديث على أحكام أهل القرآن. كل واحد لكل علم له طريقته في الأخذ، وكذلك في الفقه. الآن القضية أن عندما جاء الثويبة إلى أبي لهب تبشره بأن أنه ولد ولد لعبد الله، فرح وأعتقها، فرآه العباس، رآه في منامه بعد وفاة أبو لهب، فقال

0: ما حالك؟ قال ذكر أنه ليس بخير إلا أنه يخفف عنه كل يوم اثنين. لماذا؟ لأنه فرح بمولد محمد عليه الصلاة والسلام. كيف يخف عنه؟ أنه يشرب من عند إبهامه، من أعلى إبهامه، من نقطة في أعلى إبهامه، ما ينز خفيفا، فيشرب من ذلك المكان، وهذا تخفيف من الله تبارك وتعالى لفرحه بمحمد عليه الصلاة والسلام.
1: فكيف بالمسلم إذا فرح بمولده صلى الله
0: قال
1: عليه
0: الشاعر
1: وسلم؟
0: إذا كان هذا كافرا جاء ذمه، بتبت يداه في الجحيم مخلدا. أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد. فما الظن بالعبد الذي طول عمره ودهره بأحمد مسرورا ومات موحدا؟ كيف فينا الذي يفرح كل يوم برسول الله، مثل ما تحدث فضيلة الدكتور الله يرضى عنه، أنه نحن في كل يوم الاحتفال بمولد رسول الله، ليس مرة في السنة وننتهي برسول الله، كل يوم نحن نفرح برسول الله، كل يوم اثنين، كل وقت نحن نبقى محافظين وذاكرين ومتعلقين برسول الله وبسنته صلى الله عليه وسلم.
1: الصلاة والسلام. فضيلة الدكتور أحمد العساف، أول من احتفل بالمولد النبوي الشريف شقيق زوجة صلاح الدين الأيوبي حاكم إربيل أبو سعيد المظفر لدين الله أبو سعيد كوكبري، هو سنة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. نتحدث عن مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف من خلال قوله عليه الصلاة والسلام، هذا الذي يتعلق بمن سن في الإسلام سنة حسنة.
2: نعم، بارك الله فيكم. من نعم الله عز وجل علينا، هذا الحديث والله نعمة عظيمة علينا كمسلمين، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص ذلك من أجور الذين يعملون بهذه السنة. فالإسلام حث على الطاعات، وجاء هذا الحديث في سياق الحث على البر وعلى الطاعة وعلى أعمال الخير. فأنا عندما آتي بعمل شرعي داخل إطار الشريعة، ليس فيه استحداث في أمر الشريعة، إحنا عندما يجتمع الناس ويذكرون سيرة النبي، هذا أمر مطلوب، هذا
1: مأمور به.
2: عندما نجتمع نذكر الله ونصلي على رسول الله ونكثر من الصلاة على رسول الله، مأمورين به. عندما يجتمع المسلمين اجتماع المسلمين، هذا مأمور به. عندما إحنا نطعم لوجه الله عز وجل، هذا باب من أبواب الصدقات، عندما تطعم في الاجتماع وتكرم المسلمين الذين اجتمعوا لذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت تعتبر هؤلاء في ضيافة النبي الآن، فألا تكرمهم تطعمهم شيء أو شيء من الحلوى؟ هذا الطعام أيضا فيه أجر وثواب. فهذا حتى الإنشاد الذي يحصل أيضا في الاحتفالات كذلك هو ذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر شمائله المحمدية. فهذه كلها الأمور هي من أمور الدين. فأنا عندما أخصص يوم وأحث الناس في هذا اليوم وأشحذ الهمم في هذا اليوم لاستذكار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويأتي الناس من بعدي ويحافظون على هذه الذكرى وعلى هذا الاستذكار، فأنا عندها أكسب الأجر والثواب، ومن يعمل بعد يكسب أيضا الأجر والثواب، ولا ينقص أيضا هذا من أجورهم شيء. وناس بعض الناس يعني يقول: لا، إحنا نريد أن نحيي سنة ميتة، أما أن نبتدع شيء في الدين نقول: لا، نحن لا نبتدع شيء في الدين، كما ذكرنا هذه أفعال كلها مشروعة في الدين. نحن لما ما أجينا وقلنا والله صلاة الظهر بدنا نخليها خمس ركعات، لا، ما غيرنا في الدين، لكن هي أمور الدين جمعناها في ساعة واحدة، مثلا نذكر الله عز وجل، نصلي على رسول الله، نذكر شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الأمر مشروع. فأنا إذا حثيت الناس على هذا الأمر فهذا لي فيه الأجر والثواب عند الله عز وجل.
1: نعم. فضيلة الدكتور أحمد الرواشد، قبل أن نختم، أثر الاحتفال بمولد النبوي الشريف في ربط الأجيال برأس أمتها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتعميق محبته في القلوب من خلال الإكثار من الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام.
0: ذكر ميلاد رسول الله وذكر رسول الله نحن لا نحييه، هو يحيينا. فنحن عندما نذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن نحيا نحن. الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة يعني قدوة للإنسان في كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قدوة للرجل، قدوة للمرأة، قدوة للمسؤول، قدوة للحاكم، قدوة للمحكوم، قدوة للأب، قدوة للأم، قدوة للطبيب، قدوة للمهندس، قدوة للصغير، قدوة للكبير، قدوة لكل الناس. النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الذي يريد النجاة

0: عند الله في الدنيا والنجاة عند الله في الآخرة لا بد له أن يختفي أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن عندما نستذكر في ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم ونعرف الناس أن قدوتنا في هذه الدنيا هو رسول الله وأنه يجب علينا أن نختفي أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردنا أن نكون يجب أن نكون صادقين مثل رسول الله وأن نكون أمناء مثل رسول الله وأن نكون نحفظ العهد مثل رسول الله لأن رسول الله كان قرآنا يمشي على الأرض. فنحن لا بد أن نرسخ في قلوب أولادنا وفي قلوب مجتمعاتنا أن النبي هو قدوتنا. الآن هناك في وسائل التواصل وفي مجتمعاتنا قدوات كثيرة جدا لا يعني بعيدة عن الإسلام أولادنا يتشبثون بها. لماذا؟ لأنهم لا يرون هناك قدوة موجودة في حياتهم. فعندما نبرز أن النبي هو قدوتنا
1: وهذه مسؤولية تقع على عاتق الآباء والأمهات
0: الجميع
1: في تعريف هؤلاء الأبناء والأطفال بالنبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يحتفل كل بيت من بيوت المسلمين بذكرى المولد النبوي الشريف.
0: أيوة.
1: والتعريف بهذا النبي الكريم يعني للأطفال
0: لأولادنا
1: وبذلك نربط يعني النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الجيل بحيث يصبح هو القدوة الحسنة عليه الصلاة والسلام.
0: يعني عندما يسمع الصدق مباشرة أمامه رسول الله. عندما نتحدث عن البر أمامه رسول الله فيكون النبي
1: كل
0: هو
1: الشكر والتقدير لكما صاحبي الفضيلة فضيلة الدكتور أحمد العساف المفتي في دائرة الإفتاء العام فضيلة الدكتور أحمد الرواشدة الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية. الشكر موصول مستمعي ومتابعي الكرام لعطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطبة المشرف العام على هذا البرنامج. لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير. أوصيكم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وخاصة في هذه الأيام المباركة من شهر ربيع الأول. نستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام.
1: وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير. الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يلتقي في بكين رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وتناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والصين ومجمل التطورات الإقليمية والدولية. جلالة الملك يعقد في بكين لقاء مع ممثلي شركات صينية رائدة، ويؤكد أهمية بناء الشراكات وتبادل الخبرات مع هذه الشركات التي تمثل قطاعات الطاقة والمعادن والأسمدة والأغذية والصناعات المتقدمة. جلالة الملك يلتقي في بكين لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة الصينية، ويعرب عن اهتمام الأردن بالتجربة الصينية في تطوير الشركات التابعة للدولة والآليات المتبعة لتعزيز الحوكمة. وزراء خارجية الأردن وعدة دول يدينون استمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويرفضون بشكل كامل مخطط E1 الاستيطاني. استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال ومستوطن في شرق الخليل ومدينة جنين بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مدينة غزة ومخيم البريج. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مناطق في قضاء النبطية جنوب لبنان بقذائف فسفورية، إضافة إلى تنفيذه عمليات تفجير واسعة في بلدات جنوبية. الرئيس الأمريكي

يطلق تهديدات غير مسبوقة، معلنا التخطيط لما وصفه بيوم الإنزال الاقتصادي على طهران، ومتوعدا بإلحاق أضرار جسيمة بالدول التي تدعم الاقتصاد الإيراني. إيران تمنح الإذن لعدد من ناقلات النفط العراقية بعبور مضيق هرمز، وذلك عقب طلبات متكررة من بغداد عبر قنوات مختلفة. محليا، طلبة المدارس يبدأون دوام العام الدراسي الجديد غدا وفقا للتقويم المدرسي المعتمد. وأخيرا، أجواء حارة نسبيا واليوم وكتلة حارة الاثنين المقبل، وتحذيرات من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، ومن التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة وقت الذروة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتستمعون إليها في العاصمة عمان على موجة FM 93.1 ميجا هيرتز، في إربد والكرك 98.7، وفي العقبة 91.5، المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، في إقليم البتراء 96.3. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
4: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
5: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
6: في زمن أصبح فيه التميز ضروري

0: تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق، بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
2: وين هالغيب يا رجل؟
3: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
2: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
3: بس أنا ما معي كاش
2: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
3: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
2: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
4: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
5: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود من العلب للحقائب.
2: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
3: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
4: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة

0: الوطن في كل لقمة.
1: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06 53 42 181.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
4: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد، شارع وصف التل. تليفون 0795-90-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه

0: الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم.

0: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد العجمي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا

0: القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها

في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء

ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سميع.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد العجمي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام، بالتعاون مع قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، نبث على حضراتكم برنامج ورتل القرآن ترتيلا، من إعداد وتقديم الشيخ توفيق ضمرة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام في برنامجكم ورتل القرآن ترتيلا، والذي يبث على إذاعة القرآن الكريم وعلى قناة أدعو عبر الفيسبوك واليوتيوب. بداية نرحب بزميلي فضيلة الشيخ عبد الله أبو غزالة. مرحبا بكم شيخ عبد الله.
2: مرحبا سيدي.
1: في هذا اليوم المبارك نستكمل شرح منظومة السلسبيل الشافي، وقد وصلنا إلى باب تعريف النون الساكنة والتنوين. تفضل شيخ عبد الله.
2: باب تعريف النون الساكنة والتنوين.

0: وهي تكون في اسم أو فعل وفي حرف وفي وسط تور وطرف. ولكن التنوين نون ساكنة زائدات في آخر اسم كائنة، تثبت في اللفظ وفي الوصل ولا تثبت في الخط وفي الوقف كلا.
1: نعود إلى المنظومة ثم بعد ذلك نعود إلى الشرح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى باب تعريف النون الساكنة والتنوين، وقال: اعلم بأن النون والتنوين قد عرفوهما. أولا، النون قد عرفوهما بأن النون تعرفها هي نون ساكنة أصلية تثبت في لفظ في اللفظ ووصل وفي الوصل، ثم تثبت في الخط وفي الوقف. وهي تكون، أي النون الساكنة، تكون في الاسم والفعل وفي حرف وفي وسط ترى وطرف. لكن التنوين، أما التنوين فهو عبارة عن نون ساكنة زائدة في، لا تكون إلا في آخر الأسماء، في آخر اسم كائنة، تثبت لفظا لا خطا ووصلا لا وقفا، تثبت في اللفظ وفي الوصل ولا تثبت في الخط وفي الوقف كلا. بعد ذلك سنأتي إلى تفصيل هذه الأمور. انتقل شيخ إلى باب أحكام النون الساكنة.
0: باب أحكام النون الساكنة والتنوين. أحكام تنوين ونون أربعة من قبل أحرف الهجاء التابعة، أظهرهما من قبل همز هائي عين وحاء ثم غين خائي.

0: ظالما.
1: بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى أحكام النون الساكنة والتنوين، وهي أربعة أحكام: الإظهار قبل همز الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء، وأما الإدغام فيكون إما بغنة أو بغير غنة، وأدغن منهما بغير غنة في اللام والراء، أما بينمو فهي مع غنة إلا إذا كان في كلمة، لأن الإدغام في النون والتنوين لابد أن يكون في كلمتين، أما إذا جاء في كلمة فهو إظهار مطلق كما سيأتي معنا، مثل صنوان ودنيا. والحكم الثالث الإقلاب عند الباء.

0: والرابع الإخفاء قبل بعد إذا جاء النون وبعدها باقي الحروف وفاضل الحروف وباقي الحروف وهي الصاد والذاء صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيما زد في قط في تقن ضع ظالمة. نعم.
1: باب التعريف. لظهار أن تخرج كل حرف من مخرج من غير غن الحرف واللفظ بالحرفين حرف

0: بندوري. وأما الإخفاء فحال بين الإظهار والإدغام قد روينا.
1: بعد ذلك عرف الناظم رحمه الله تعالى هذه الأحكام الأربعة، عرف الإظهار الحلقي وعرف الإدغام والإقلاب والإخفاء. نعود إلى التفاصيل. أولا التعريف بالنون الساكنة والتنوين. النون الساكنة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هي نون أصلية خالية من الحركة، تكون في الأسماء والأفعال والحروف، تقع متوسطة في الكلمة ومتطرفة، تثبت لفظا نون وتثبت خطا برسمة النون، تثبت لفظا وخطا وتثبت وصلا ووقفا. في الوصل هي نون وفي الوقف هي نون. ونعطي بعض الأمثلة على كل فقرة من هذه الفقرات. في الأسماء نحو
0: منذر الأنبياء.
1: في الأفعال
0: ينظرون.
1: في الحروف
0: أن يقول.
1: طبعا لما نقول هي نون أصلية خالية من خالية هي الساكنة وخالية من الحركات الثلاثة، ليس عليها فتحة ولا ضمة ولا كسرة. طبعا خرج به بهذا التعريف النون المتحركة المخففة نحو
0: قسمنا بينهم،
1: لأن هذه متحركة، والمشددة نحو
0: من الجنة والناس،
1: وهذه لها أحكام خاصة ستأتي معنا في أحكام النون المشددة. وكذلك النون الساكنة ولكنها التي حركت لالتقاء الساكنين
0: إن ارتبتم،
1: هي أصلها نون ساكنة لكن النون الساكنة التقت مع الراء الساكنة، حركت لالتقاء الساكنين فلا تدخل في أحكام النون الساكنة. والنون المتطرفة التي هي متحركة ثم سكنت بسبب الوقف، هذه أيضا لا تدخل في. أعطينا مثال.
0: العالمين،
1: هذه أصلها العالمين ثم سكنت بسبب الوقف. قولنا ثابتة خطا ولفظا، يعني في الخط هي مكتوبة نون، من آمن مكتوبة نون وتلفظ نون، فهي ثابتة رسما في الرسم في رسم المصحف وفي لفظا أثناء النطق بها. وصلا هي نون من آمن، وقفا من ثابتة نون، ثابتة لفظا وخطا ووصلا ووقفا. أما تعريف التنوين فسيأتي الآن تعريف التنوين. التنوين هو نون ساكنة ولكنها زائدة، زائدة عن بنية الكلمة، نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء فقط وليس لها علاقة بالأفعال، تثبت لفظا لا خطا ووصلا لا وقفا. نحو أعطنا أمثلة.
0: والله سميع عليم.
1: نعم سميع عليم، وقفت أنت عليم كمان.
0: عليما حكيما.
1: إذا تنوين ضم تنوين فتح، أعطينا تنوين كسر.
0: في جنة عالية.
1: تمام. قولنا ساكنة خرج به نون التنوين التي تحرك وصلا لالتقاء الساكنين. إذا جاءت التنوين، التنوين مثل النون، نون ساكنة، إذا جاء بعدها الساكن يحرك لالتقاء الساكن. نعطينا مثال.
0: خبيثة اجتثت.
1: نعم خبيثة تنوين نون ساكنة واجتثت الجيم ساكنة، تقى ساكنين حركنا الأول. قولنا زائدة خرج به النون الأصلية ونون التوكيد المخففة الملحقة بالأفعال، فعندنا نون التي رسمت نون التوكيد المخففة

0: المخففة التي رسمت على شكل تنوين كما في فعلين في القرآن الكريم، أعطينا إياهن.
1: ولا يكون من الصاغرين لنسفعا بالناصية.
0: نعم، هذه نون توكيد خفيفة كتبت على شكل تنوين وأخذت حكمها في الوصل تنوين وفي الوقف مد عوض، ولا ثالث لها في القرآن الكريم. قلنا آخر الأسماء أي نون التنوين يكون في آخر الأسماء، لأن التنوين لا يكون إلا متطرفا ولا يلحق إلا الأسماء، فلا يلحق الأفعال ولا الحروف. فهي وأيضا قلنا لفظا فهي تلفظ نون ساكنة، أما إذا رسمناها ترسم على شكل تنوين، ووصلا لأنها تثبت في الوصل وإذا وقفنا تذهب. نعم، وقد نعيد كلام الشيخ عثمان سليمان مراد.

0: في كلا.
1: نعم، التنوين يثبت باللفظ ولا يثبت بالخط. كيف نعبر عنه بالخط؟ اللي هي الضمتين أو فتحتين أو كسرتين. أعطينا مثال على ذلك.
0: أحد، أحدا، أحد.
1: نعم، هذا التنوين ضمتين فتحتين كسرتين. الآن نأتي إلى الفرق ما بين النون الساكنة والتنوين. أعطينا شيخ عبد الله فرق ما بين النون الساكنة والتنوين.
0: النون الساكنة نون ساكنة أصلية، أما التنوين فهو نون ساكنة زائدة.
1: صحيح، أنت إذا قلت أحد وقف عليها،
0: أحد،
1: سميع، عليم،
0: سميع.
1: نعم، بينما التنوين النون الساكنة من آمن مثلا وقف على
0: من،
1: لا تستطيع أن تحذفها. نعم، هذه الساكنة أصلية وهذه زائدة.
0: النون الساكنة تقع في الأسماء والأفعال والحروف. نعم، أما التنوين فلا يكون إلا في الأسماء.
1: نعم، في آخر الأسماء، وهذا مر معنا في نعم.
0: النون الساكنة تقع متوسطة ومتطرفة، وأما التنوين فلا يقع إلا متطرفا.
1: نعم، قلنا التنوين لا يكون إلا في آخر الأسماء، لا يأتي في وسط الكلمة التنوين. النون الساكنة تأتي متوسطة ومتطرفة، قد تكون في الحرف الثاني أو الثالث أو الأخير. أما التنوين لا يكون إلا في آخر الأسماء.
0: النون الساكنة تكون ثابتة وصلا ووقفا، وأما التنوين ثابت وصلا لا وقفا.
1: صحيح،
0: النون الساكنة ثابتة لفظا وخطا، أما التنوين ثابت لفظا لا خطا.
1: صحيح، نعم. الآن نأتي إلى أحكام النون الساكنة والتنوين. حنا قلنا هي أربعة أحكام كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وهي وقد ذكر أنها الإظهار والإضغام والإقلاب والإخفاء، هكذا ورتبها بهذا الترتيب. وأيضا من قبله أيضا ذكر هذه الأحكام الأربعة. أعطينا قول ابن الجزري.
0: وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفاء.
1: نعم، هي أربعة أحكام للنون الساكنة والتنوين: الإظهار والإضغام والإقلاب والإخفاء. نأتي أولا إلى الإظهار الحلقي، وهو في باب التعريف ذكر رحمه الله تعالى الإظهار أن تخرج كل حرف من مخرج بغير غن الحرف، يعني هو أن تنطق الحرف وهو النون الساكنة والتنوين دون أن تغن من غير غن الحرف، يعني من غير غنه بحركة زائدة عن غنة الأصل. ولذلك قلنا أن تعريف الإظهار الحلقي اصطلاحا هو إخراج النون الساكنة أو التنوين من مخرجها من غير غنة زائدة عليها، يعني من غير غنة ظاهرة معها، أي من غير غنة زائدة عن غنة الأصل. إذن إخراج النون الساكنة والتنوين من مخرجها من غير غنة ظاهرة معها، يعني الظاهرة يعني زائدة عن غنة الأصل، أنما هي مثلا من آمن الغنة موجودة في أصل النون. وكذلك لما نأتي على

0: الأظهار الشفوي، الميم فيها غنة الأصل، لكن المقصود غنة ظاهرة أي زائدة عن غنة النون الساكن الأصلية. وعندما نأتي إلى مراتب الغنة سنذكر أن في النون الساكنة المظهرة فيها غنة وهي تكون من المرتبة الرابعة. أما أحرف الإظهار، إذا عرفنا تعريف الإظهار ونأتي إلى أحرف الإظهار، أحرف الإظهار هي ستة تخرج من الحلق، ما هي يا شيخ عبد الله؟
1: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء
0: مجموعة في كلمة
1: أخي هاك علما حازه غير خاسري.
0: نعم، يعني ذكرها العلماء حتى نحفظها. لو قلنا إن غاب عني حبيبي همني خبره بجوز، وغير ذلك من هذا. فالإظهار الحلقي هو أن تقع النون الساكنة والتنوين وبعدها يقع أحد حروف الإظهار الستة. هذه الحروف الإظهار شيخ عبد الله من أين تخرج؟
1: من الحلق.
0: من الحلق، ولذلك سمي هذا الإظهار سمي إظهارا حلقيا. لماذا؟ لأن الحروف الإظهار تنسب إلى الحلق، إذا سمي إظهارا حلقيا لخروج حروف الإظهار من الحلق. حكمه وجوب الإظهار. بنا شيخ عبد الله تعطينا الهمزة والهاء والعين والحاء، أعطينا مثال على كل حرف من هذه الحروف. بس المثال بنا مرة إظهار يكون حلقي في كلمة واحدة، ومرة في كلمة من كلمتين، ومرة مع تنوين. إذن بنا أعطينا ست أحرف، بنا كل حرف تعطينا مثال في حرف في كلمة إظهار وفي كلمتين وفي مع تنوين.
1: وينأون من آمن وخير أمل، هذه الهمزة.
0: الهمزة. طب الهاء؟
1: الهاء. منهم إنه ولكل قوم هاد. العين. أنعم الله من عاصم طبقا عن طبق. الحاء. وانحر ومن حيث من حكيم حميد. الغين. فسينغضون من غسلين أجر غير. الخاء. والمنخنقة من خاف كرة خاسرة.
0: تمام شيخ عبد الله، احنا النون الساكنة هي ثابتة في الرسم. طيب لو أردنا أن نضبط هذه النون الساكنة المظهرة، نضع عليها علامة مميزة نسميها هذه ضبط. نضع نحن نستعمل في الضبط مصطلح أو رمز للإظهار الحلقي والإضغام والإقلاب والإخفاء. فماذا نضع للنون الساكنة مثلا رمز للإظهار؟ نضع رأس الخاء الصغير. وجد خليل بن أحمد الفراهيدي أن الحروف إما مخففة وإما مشددة، فأراد أن يضع للساكن المظهر رمز خفيف، فجاب كلمة خفيف ثم أخذ الحرف الأول خاء ولكنه غير منقوط، فنسميه رأس الخاء غير المنقوط، يعني ما نحط عليه نقطة. هذا مصطلح ضبط الإظهار الحلقي للنون، وهو طبعا لجميع الساكن المظهر، أي ساكن مظهر سواء ميم في الإظهار الشفوي في الإظهار القمري، أي حرف ساكن ومظهر نضع عليه رأس الخاء الصغير طبعا غير منقوط. هذا عند المشارقة. عند المغاربة بحطوا علامة السكون اللي احنا بنستعملها في خط النسخ اللي هي الدائرة الصغيرة. هذا ضبط نسموه ضبط المشارقة. هناك فرق ما بين ضبط المشارقة وضبط المغاربة. ضبط المشارقة رأس خاء صغير. إذا مصطلح ضبط الإظهار الحلقي يعني كيف نضعه ضبطا. الرسم ثابت هو، لكن الضبط جاء متأخر فنضع رأس الخاء الصغير. بالنسبة للتنوين، التنوين تركيب الحركتين فتحتين خليه متساويتين، نسميه تركيب الحركتين. إذا فتحتين متساويتين، كسرتين متساويتين، ضمتين متتابعتين متساويتين، ثم قلب الثانية، فصارت هذه تدل على الإظهار في التنوين، الإظهار أن تنوين هذا مظهر. علة الإظهار، ما هي علة الإظهار الحلقي؟ النون الساكنة من أين تخرج؟ من طرف اللسان مع لثة الأسنان، لثة الأسنان يعني الثنايا العليا. لاحظ أنها

0: يخرج من هنا من مقدمة الفم طرف اللسان مع لثة الأسنان العليا هنا تقريبا من الداخل، بينما حروف الحلق تخرج من الحلق يعني الأوتار الصوتية، يبدأ الجوف والحلق في نفس الوقت طبعا، لأن الجوف هو خلاء الفم والحلق والفم، فبعد الأوتار الصوتية يبدأ الحلق أقصاه وسطه أدناه. فلاحظ أن المسافة أبعد مسافة، فعلة الإظهار الحلقي هي بعد المخرج، بعد المخرج. لما نأتي إلى المتقاربين والمتماثلين والمتجانسين نعرف أن المتباعدين من الأحكام المتباعدين مثلا النون الساكنة مع حروف الحلق فهي متباعدين، فإذا كان الأول ساكن والثاني متحرك فهي متباعد صغير. إذن العلة هي التباعد، بعد المخرج. أنا قلت إنه الحلق مخرج عام واحد ولكن فيه ثلاث مخارج فرعية اللي هو أقصاه وسط وأدنى، لذلك كلما زاد البعد زاد علو الإظهار ومرتبة الإظهار، لذلك مراتب الإظهار ثلاثة، لأن كي تتناسب مع الحروف يعني طبقات الحلقة الثلاثة اللي هي أقصاه وسط وأدناه، فهي عليا كلما بعد الإظهار ارتفعت الهمزة، عليا عند الهمزة والهاء، ووسطى عند العين والحاء، ودنيا يعني مرتبة دنيا عند الغين والخاء، عليا عند الهمزة والهاء. لماذا؟ لأن المخرج من أقصى الحلق، ووسطى عند العين والحاء لأن وسط هو من وسط الحلق، ودنيا عند الغين والخاء لأن مخرجهما من أدنى الحلق. بس أعطينا مثال على كل مرتبة.
1: العليا من أحد منهم، الوسطى أنعمت ينحتون، دنيا قولا غير من خردل.
0: نعم، لاحظ شيخ عبد الله أنه كلما بعد المخرج ارتفع الإظهار، مرتبة الإظهار تتناسب طرديا مع بعد المخرج. أعطينا قول سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى:
1: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيني، فالأول الإظهار قبل أحرفي، للحلق ست رتبت فالتعريفي، همز فهاء ثم عين حاء، مهملتان ثم غين خاء.
0: تمام، بدنا شيخ عبد الله تعطينا تطبيقات قبل ما نغادر الإظهار الحلقي، تعطينا تطبيق مثال ثم تعطينا الحكم فيه.
1: نعم، من حكيم، إظهار حلقي نون ساكنة جاء بعدها حاء.
0: نعم،
1: حكيم حميد، تنوين جاء بعده حاء، إظهار الحلقي. قال الإمام أبو مزاحم موسى بن عبيد الله الخاقاني: وأسمي حروفا ستة لتخصها بإظهار نون قبلها أبد الدهر، فحاء وخاء ثم هاء وهمزة وعين وغين، ليس قولي بالنكر.
0: نعم، شيخ عبد الله أبو مزاحم موسى بن عبيد الله بن الخاقان الخاقاني هذا من أول من ألف ووصل إلى، ربما قبله ألف العديد من العلماء، ولكن لأن منظومته هي وصلت إلينا إلى زماننا هذا، فهو يعتبر أول من ألف كتابا في التجويد، وهي منظومته الرائية لأنها تنتهي بالراء، ولذلك اكتسبت شهرة بأنها أول مؤلف وصل إلينا. الحكم الثاني سنأخذ طرفا منه ثم نعيده في الدرس القادم. الحكم الثاني من الأحكام هو الإضغام، وذكر المصنف الإظهار ثم الإضغام، وقال في باب التعريف: واللفظ بالحرفين حرفا واحدا مشددا كالثاني إضغام بدا. يعني الإضغام ما هو تعريفه؟ اللفظ بالحرفين حرفا واحدا مشددا كالثاني، وهذا هو تعريف الإضغام. الإضغام مصطلحا هو

إدخال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا، يعني حال النطق بهما حرفا واحدا مشددا كالثاني، مش كالأول كالثاني.

0: وراء، وأما بينمو فبغناء. يعني الإدغام ينقسم إلى قسمين، إدغام بغناء وبغير غناء. سنرجع إلى باب الإدغام ونفصله تفصيلا كاملا في الدرس القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استمعتم أيها الإخوة والأخوات إلى برنامج ورتل القرآن ترتيلا، الذي بث على حضراتكم بالتعاون مع قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وقدمه الشيخ توفيق ضمره.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.

نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثلا

اضطد فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
4: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان.

8 0 7 9 56 92 702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل.

0: في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي. إيمان، علم، إبداع.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلبي للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلبي للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود، من العلبي للحقائب.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند، لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23. هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد، نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
4: كيف بيت؟

0: عند كل يوم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
2: تعبان؟ سهران؟ حيران؟

0: خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
1: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز، بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف، بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي، معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمة، جبل الحديد، 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
7: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
7: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
1: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
7: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
8: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
9: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ سماحة الدكتور أحمد هليل.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ سماحة الدكتور أحمد هليل. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض

يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة

ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم

زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت

إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

القلب أنت المستعار وأنت نور التائهين، طمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان تقدم.
1: غيب وذو اللطائف لا يغيب.
0: نوافذ دينية.
1: أغيب وذو اللطائف لا يغيب.
0: إعداد وتقديم هناء المجالي.
1: ومن لي

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا حياكم الله، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج نوافذ دينية، حيث ما زال الحديث عن أنوار وتأملات سورة النمل. تعالوا بنا مستمعينا لأطايب الكلم.

إخوتي الكرام، ليس كل من أبصر الآيات اهتدى، وليس كل من سمع الحق استجاب. فقد يرى الإنسان البرهان واضحا ولكن قلبه يبقى مغلقا، وقد يعيش بعض بين نعم الله وآياته ثم يمضي وكأنه لا يسمع ولا يرى. ما الذي يحجب القلب عن الهداية؟ وكيف تنقلب الفطرة حتى يصبح المعروف غريبا ويزين الباطل في النفوس؟ لماذا ينتقل القرآن بعد ذلك إلى مشاهد السماء والأرض والبحار والأمطار، ثم يختم بإعلان أن الغيب لا يعلمه إلا الله؟

0: سمعنا تلك نوافذ مشرقة نفتحها اليوم معكم، نتدبر من خلالها آيات سورة النمل. ويسعدنا أن يكون معنا ضيفا محاورا فضيلة الدكتور مصطفى أحمد الخضري، أستاذ التفسير وعلوم القرآن، رئيس قسم الدعوة والإعلام في جامعة العلوم الإسلامية الأسبق. حياكم الله فضيلة الدكتور، وأهلا ومرحبا بكم.
1: بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم أخت هنا المجال.
0: نتابع في هذه الحلقة دكتور ما بدأناه في حلقتنا السابقة، وقد انتهى بنا الحديث عن قوم لوط وعن انقلاب وانتكاس الفطرة وعن انقلاب الموازين. اليوم ننتقل بعد قصة سيدنا صالح وسيدنا لوط، ينتقل بنا القرآن الكريم بالحديث عن عظمة خلق الله. الانتقال من الحديث عن هذه القصص النبوية إلى الحديث عن الأرض وما يجري عليها من البشر، إلى الحديث عن السماء، الحديث عن المطر، الحديث عن البحار. وكأن القرآن هنا دكتور مصطفى يريد أن يلفت نظرنا إلى الكون، هل في ذلك دعوة إلى العبادة والتفكر يا دكتور؟ ما الرسالة التي يريد القرآن الكريم أن يوقظها في قلوبنا بهذا الانتقال الجميل المتسلسل من قصص الأنبياء إلى قصص تتحدث وإلى روعة وجماليات خلق الله في الكون؟ تفضل.
1: بارك الله فيكم وشكرا لك أختنا على هذا المحور الطيب. بداية بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يليق بجلاله وجماله وكماله، والصلاة والسلام على هذا النبي العربي الهاشمي وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته المتقين، وألحقنا الله بمعيتهم إنه هو أرحم الراحمين. موضوع جميل جدا عندما نتحدث كيف أن الله عز وجل أمرنا أن نتفكر في خلق السماوات والأرض، وأمرنا أن نتفكر في خلق المخلوقات كلها، وجعل التفكر في خلق السماوات والأرض من مطر وسماء وأرض وأشجار وأنهار، جعل ذلك عبادة وطاعة يتقرب بها الإنسان إلى ربه جل جلاله. بل قال العلماء إن من أعظم الطاعات والعبادات هي التفكر في خلق السماوات والأرض، وهذا معنى دقيق نقول للإخوة المستمعين. هذا معنى يعني يظن الناس يتعودوا يشوفوا الشمس والقمر والليل والنهار وأنه هذا أمر اعتيادي، وما بيعرفوا أنه هذا الموضوع يتعلق مباشرة بالطاعة والإيمان، وأن الإنسان يزداد إيمانه من خلال تفكره في هذه الآيات الكبرى والمعجزات المثلى كالليل والنهار والشمس والقمر وإنزال المطر وخلق المخلوقات إن كانت حيوانات أو إن كانت نباتات. المسلم والمؤمن مأمور أن يتفكر في كل شيء حوله. المؤمن والإنسان المسلم عليه أن يتذكر أن كل شيء من الله، وأن يستحضر عندما يرى المخلوقات يرى قدرة الله، يرى رحمة الله، يرى إرادة الله، يرى عظمة الله في الأشياء كلها. ولذلك الطاعة هي من أقرب وأفضل الطاعات هو التفكر في خلق السماوات والأرض، وهذا معنى قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذا نقول للإخوة وننوه إلى هذا الأمر العظيم، إنه كثير من الناس بيفكروا إنه السماوات والأرض وهذا الخلق إنه أمر اعتيادي، لا يعلم أن التفكر في هذه الأشياء هو طاعة وقربة من أعظم الطاعات والقربات. وهذا ما أشار إليه الإمام الغزالي رحمه الله والإمام الرازي والإمام القرطبي والطبري في تفسير هذه الآيات الجميلات، وهذا ما أشار إليه أهل المعرفة والسلوك والتربية والإحسان. وكان بعض العلماء كالأولياء والصالحين كالإمام الجنيد والرفاعي ومعروف الكرخي وعبد القادر الجيلاني وغيرهم يعتبرون التفكر من أعظم الطاعات التي يتقرب بها إلى الله، وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء عندما كان يترك الدنيا أياما، أيام عشر أيام، وفي روايات كان يجلس الشهر والشهرين يتفكر في خلق السماوات والأرض حتى فتح الله قلبه ونزل عليه الوحي جبريل عليه السلام، فكان قلبه يريد أن يستقبل الأنوار والأسرار الربانية من خلال

0: التفكري.
1: نعم، في هذه الآيات يا دكتور والتي تتحدث عن عظمة الخالق وعظمة الكون، هنالك كلمات لا تنفد أبدا تتكرر مع هذه الآيات: أإله مع الله، وهذا استفهام، أإله مع الله. تكررت هذه الكلمة في هذه الآيات التي تتبع، وفي وسط هذه الآيات جاءت آية جليلة: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ما علاقة جمال الكون وعظمة الكون وعظمة الخالق والتوحيد للخالق بإجابة الدعاء؟
0: جميل جدا المعنى الذي يذكره القرآن الكريم، وهذا ما نريد أن ننزل معاني القرآن الكريم على أرض واقعنا الذي نعيش فيه. لذلك المفسر عندما يفسر القرآن الكريم، وهذه مسألة مهمة، لا يفسر القرآن على العهد القديم، على عهد التابعين أو تابع التابعين. القرآن الله عز وجل يصلح لكل زمان ومكان، بل قال العلماء ليس يصلح لكل زمان ومكان، وإنما يصلح الزمان والمكان. ولذلك على المسلم وعلى المفسر والداعية أن ينزل معاني القرآن الكريم وأن يسقطها على المجتمع الذي يعيش فيه من أجل أن يصلحه. ولذلك هذا ما يستفيده الناس، وهذا هو الخطاب الديني التجديدي في مجتمعاتنا الذي ندعو إليه. علينا أن ننزل هذه المعاني الإلهية وهذه المضامين النبوية الشريفة على أرض واقعنا من أجل أن نصلح شبابنا وبناتنا ومجتمعاتنا، ومن أجل أن نشعر على أن نصبح أن القرآن يسير بيننا. من هذه التنزلات في هذه المعاني، الله عز وجل دائما يريد أن يشحذ هممنا وأن ينكر على هؤلاء الذين يعظمون غير الله عز وجل، فيقول لهم: أإله مع الله، أإله مع الله، أإله مع الله. إذن معنى ذلك عندما ترى الآيات الكونية، عندما ترى المخلوقات، عندما ترى الأشياء، تعلم أن هذه هي قدرة الله، هي إرادة الله، هي رحمة الله. عندما ترى هذه المخلوقات الكونية التي نشهدها في كل يوم، تعلم أن ذلك من الله وإلى الله، وأن الله الذي خلقها. ولذلك الله دائما يقول لهم: أيها الإنسان، لا تغفل عن إرادتي، لا تغفل عن قوتي، لا تغفل عن رحمتي، فأنا الذي أسير الكون كله. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: فاستفتهم. يقول الله عز وجل، أسلوب خطابي يشحد الهمم ويقوي العزائم ويجعل الغافل في استحضار واستذكار، فيقول له سبحانه وتعالى: لا تذهب إلى المنافقين، لا تذهب إلى الكافرين، لا تذهب إلى الضلال، فإن قدرتي في الكون هي السائرة، وليست هناك قدرة أحد غير قدرة الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله عز وجل شاحذا هممهم، مذكرا قدرته لهم: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازم بل عجبت ويسخرون. يذكر الله عز وجل أن هناك من الناس من يسخر بقدرة الله وإرادته، ويظن أنه بقوته وبجاهه وبسلطانه هو الذي يسير الأمور، ولا يعلم أن الله عز وجل له الأمر من قبل ومن بعد.
1: نعم، ليأتي بعد ذلك ختام عظيم لهذه الآيات بالحديث عن الغيب، وأن الغيب لا يعلمه إلا الله. إذا كان الغيب لا يعلمه إلا الله يا دكتور مصطفى، كيف يعيش المؤمن مطمئنا؟ كيف يزرع الإيمان بالغيب الطمأنينة في قلب المؤمن بدل الخوف من المستقبل؟ ونحن الآن نعيش في هذا الخوف، نعيش من ماذا سيحصل لنا، ماذا ينتظر أبناءنا، ماذا ينتظرنا، دائما لدينا خوف عند بعض الناس من المستقبل. ماذا تقول؟
0: يعني الخوف من المستقبل هو طبيعة الإنسان وطبعه، بغض النظر من إن كان مؤمنا أو إن كان صالحا أو طالحا، هكذا طبيعة الإنسان. ولكن الله عز وجل يريد ألا نعيش في الخوف، ألا نعيش في الرعب، لأن الإنسان إذا تخيل في هذه الدنيا ماذا سيصبح معي بعد يوم، ماذا سيصبح معي بعد شهر، ماذا سيكون وضع أولادي وبناتي ومستقبلي، هذه التهجزات اليومية التي تكون في خاطر كل إنسان، الله عز وجل ضبطها ونظمها وقعد لها قواعد، وهو علينا أن نترك الشأن الغيبي إلى الله جل جلاله، فإننا ليس لنا من أمورنا شيء، كما قال الله عز وجل مخاطبا نبيه عليه السلام: ليس لك من

0: الأمر شيء، وكذلك علينا أن نعلم وعسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. الأمور الغيبية علينا أن نسلم بها إلى الله، ولكن ما علينا إلا أن ندعو لأولادنا، لبناتنا، لمستقبلنا، لمستقبل حاضر ناظر قوي مشرق بالهداية والنور. كثير من الناس يدعو لأولاده في المستقبل ويريد أن يتخيل لهم أنه إذا يكون له بيت أو سيارة أو وظيفة، ولكن ينسى أن يدعو له بالهداية والإصلاح والصلاة والاستقامة. إذا أنت فعلت لابنك كل شيء في هذه الدنيا وملكته الدنيا بما فيها وأصبحت عنده الملايين والمليارات، وكان سيء الأخلاق، وكان ليس بارا بأمه وأبيه، وليس مصلحا في المجتمع، وليس مستقيما، وليس ذا خلق، فما الفائدة من ذلك أيها الإنسان؟ عليك أن تربي أولادك على الخلق والاستقامة، وعليك أن تجعل أن أولادك هم رأس مالك في الدنيا وفي الآخرة. هذه مسألة مشكلة اجتماعية، هذا ليس تطورا. مهما ملكت ابنك وكان سيء الخلق فسيكون وبالا عليك في الدنيا وفي الآخرة. فإذا أردت أن تحصل على رأس مال مجاني من الله عز وجل، عليك أن تصلح أولادك بالهداية والمحبة والتربية والاستقامة وحب النبي وآل النبي عليهم الصلاة والسلام.
1: بارك الله فيكم. ولكن مع كل هذه النعم يا دكتور، ومع كل هذه الآيات الكونية، إلا أن الكفار يشككون في حقيقة البعث، يشككون في الغيب، ويشككون في كل هذه الأمور. كيف يرد عليهم القرآن الكريم؟ هل من هذا نفهم أنه بعد كل قصة نبي يأتي هنالك آيات كونية تبين عظمة الخالق؟ هل هذا هو الرد على فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين؟
0: يعني أختنا، مسألة التشكيك ومسألة الإلحاد ومسألة السخرية والاستهزاء بمنهج الأنبياء والمرسلين وبطريق الحق، هذا منها هذا هو المنهج القديم من أيام، يعني بعد سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام، أيام أبو جهل وأبو لهب، أبو لهب التشكيك والتضليل والسخرية من الناس. وهذا ما ذكره الله عز وجل في الآيات القرآنية الشريفة، أن الكفار يشككون، وأن الكفار يسخرون، وأن الكفار يستهزئون. ولذلك يقول سبحانه وتعالى مبينا لهم عظمته عندما قال فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إن خلقناهم من طين لازم، يبين طريقتهم، يبين سبحانه وتعالى طريقتهم في السخرية، بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون. والله عز وجل يقول، هم يقولون لله عز وجل أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. هذا التشكيك، الإلحاد، إنه ما في عذاب، ما في جنة، ما في نار، إحنا رح نعيش هذه الدنيا مؤقتا ونصبح ترابا، هذا منهج كفري إلحادي ضلالي منذ قديم، لم يتجدد فيه إلا المصلحات الجديدة التي فيه. ماذا يقول الله عز وجل لهم؟ لا يناقشهم كثيرا، ولا يجادل، القرآن الكريم لا يجادلهم كثيرا، عندما قال بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون. وقال الله عز وجل إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. ماذا كان الجواب الإلهي؟ قل نعم وأنتم داخرون، أي سيكون المنهج الحقيقي الرباني قائما إلى يوم القيامة، رضيتم أم لم ترضوا. فإذا هذا التشكيك وهذا الإلحاد وهذا الكفر لا يؤثر لا على على منهج الأنبياء والمرسلين ولا على الحق، سيبقى الحق قائما إلى يوم القيامة. فنقول للناس اختصروا الموضوع وسيروا على الحق وعلى الهداية وعلى الإصلاح قبل أن يأتي الموت فجأة، فلا ينفعكم أحد لا في الدنيا ولا في الآخرة، فاتقوا الله في كل لحظة.
1: نعم، بارك الله فيكم. لتأتي الآيات بعد ذلك في خطاب عظيم لسيد البشرية صلى الله عليه وسلم. هذا الخطاب فيه نهي عن الحزن، أن لا يحزن على القوم الكافرين، وأن لا يكون في صدره ضيق مما يمكرون. كيف تستقرئ هذه الآيات يا دكتور؟ ورب العالمين يقول وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. هناك آيات أخرى تدل على أن الغيب كله لله، وما من غائب في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. فيأتي الحديث عن القرآن الكريم، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر

0: الذي هم فيه يختلفون. كيف تقرأ هذه الآيات بتدبر جليل بجلال الآيات؟
1: يعني قوله سبحانه وتعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا

0: التربوية التي يريد القرآن الكريم أن يزرعها في النفوس قبل وقوع هذه العلامة، تفضل، وهي إخراج دابة الأرض.
1: بارك الله فيك. يعني قوله سبحانه وتعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. هذه الآيات القرآنية التي تبين أن الإنسان إذا عمل صالحا فلنفسه، وإذا أساء فعليها. أن الله عز وجل عندما خلق هذه الأرض خلقها من أجل أن يسخرها للإنسان المؤمن في الخير، لا أن تكون شاهدة عليه بل شاهدة له. ولذلك إذا فعل خيرا في هذه الأرض في إعمارها وفي فعل الصالحات فيها، فإن الأرض تشهد عليه بالخير والبر والإحسان. وإذا أساء في هذه الأرض وارتكب الفواحش والفساد، فإنها ستشهد عليه بالضلال والضياع. ولذلك الإنسان عندنا من الأفضل إذا صلى أن يغير مكانه من مكان إلى مكان، من أجل أن تشهد عليه هذه الأرض أنه كان يصلي هنا. ولذلك الأفضل الإنسان أن يسبح بيده وأصابعه من أجل أن تكون شاهدة له يوم القيامة.
0: نعم. وفي الحديث عن يوم القيامة، الناس ليسوا سواء يوم القيامة، يوم نحشر من كل أمة فوجا. هنا رسم مهيب ومشهد جليل للمساءلة الفردية يا دكتور في هذه الآيات، فكيف يربي القرآن الكريم الإنسان على تحمل مسؤولية الفرد أو مسؤوليته الفردية أمام الله؟ تفضل.
1: يعني المسألة الفردية أخت هناء هي مسألة عندنا في الإسلام، هي مسألة محورية وجوهرية.
0: نعم.
1: الإنسان المؤمن الحقيقي هو الذي يعلم أن الله سيسأله عن نفسه ولا يحاسبه عن غيره، وهذا معنى قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا معنى قوله سبحانه: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. إذن القرآن الكريم، علماء التفسير الأجلاء يبينون أن هناك تصويرا بيانيا فنيا في القرآن الكريم. ومن أشهر من كتب في التصوير الفني في القرآن الكريم المشاهد يوم القيامة مصطفى صادق الرافعي.
0: نعم.
1: والأستاذ الدكتور أستاذنا الدكتور فضل حسن عباس رحمه الله تعالى، والدكتور صلاح الخالدي، ومن قبلهم سيد قطب، ومن قبلهم علماء أجلاء كبرهان الدين البقاعي. هؤلاء العلماء والإمام السيوطي كتبوا كتابات جميلة جدا عن التصوير الفني في القرآن الكريم، كيف أن الله عز وجل يبرز صورة بيانية يوم القيامة، كيف يكون حال الناس المخلوقات، كل منهم يفر من الآخر، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذا التصوير من أجل أن يبين الله عز وجل وأن يبين لنا أنه لا معذرة يوم القيامة في أي شيء، فإننا صورنا لكم ماذا يحدث في يوم القيامة بدقائق وبتفصيلات معينة، فعليكم أن تبتعدوا عن كل إساءة وعن كل ظلم وعن كل ضلال في هذه الدنيا، لأن الله عز وجل صور لنا المواقف يوم القيامة، كيف أن الناس كل منهم يقول: نفسي نفسي، إلا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول: أنا لها أنا لها، وهو صاحب الشفاعة العظمى صلوات ربي وسلامه عليه، الذي الله أكرمنا به، وأن الله رحم هذه الأمة المحمدية بسبب وجود تعليمات هذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فلن يضيع الله هذه الأمة أبدا.
0: نعم، بارك الله فيكم. ثم يأتي الحديث بعد ذلك إلى تعاقب الليل والنهار، وكيف يكون الليل سكنا والنهار يكون مبصرا. تعاقب الليل والنهار دكتور مصطفى ليس ظاهرة فلكية فقط، بل رسالة يومية للإنسان. كيف يمكن أن نقرأ في الليل والنهار منهجا قرآنيا لبناء النفس؟ تفضل.
1: بارك الله فيكم. يعني هذه الآيات الكونية التي اعتاد الناس عليها، علينا أن نذكرهم وأن نقول لهم: أيها الناس، لا تعتادوا على هذه الأمور بهذه الطريقة، وكأن الآيات الكونية أصبحت بالنسبة لكم شيئا لا قيمة له. فهذه مشكلة فكرية وعقدية ونفسية علينا أن نعالجها. لذلك يقول الله عز وجل مبينا أهميتها وأن نستذكرها، وبين الهدف والغاية منها، فقال سبحانه وتعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. ثم قال الله عز وجل شاحذا همم المؤمنين يبين لهم

0: قدرته في ذلك من أجل أن يستبصروا هذه الآية، لأن الله يعلم أنهم غافلون عنها. فقال الله عز وجل: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. إذن موضوع أن الله يريد أن يبين أن هذه الآيات ليست عبثية، وإنما أنت أيها المسلم تستطيع أن يزداد إيمانك في كل دقيقة عندما تتفكر في هذه الآيات.
1: نعم، ويأتي المشهد الختامي يا دكتور في هذه الآيات الجليلة في الحديث عن النفخة يوم ينفخ في الصور، ثم يأتي الحديث عن الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. إذن هنا نتحدث عن صنع الله الذي أتقن كل شيء وأنه خبير بما نفعل جميعا. كيف تقرأ هذه الآيات بوجودها في سورة النمل؟
0: يعني سورة النمل بيّنت ووضحت أن إرادة الله عز وجل وقدرته هي التي تسير هذا الكون، ولذلك المؤمن والعاقل هو الذي يعلم أن كل هذه الآيات هي سبب في هداية هذا الإنسان.
1: نعم.
0: فالمسلم والمؤمن لا يجوز له أن يأتي على هذه الآيات وأن يغفل وأن يتغافل عنها. على المؤمن أن يقف عندها وقفة التدبر ووقفة التأمل ووقفة النظر. ولذلك في الآيات القرآنية دائما الله عز وجل يقول بطريقة الاستفهام الاستنكاري: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. ثم قال الله عز وجل مبينا أن النخل الذي نشهده علينا أن نستذكر قدرة الله من خلاله، فقال جل جلاله: والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج.
1: نعم.
0: يعني هون إشارة جميلة جدا. أنا يعني سابقا عندما قدمت رسالة الدكتوراه قدمت في سورة قاف تقريبا أكثر من 300 صفحة في هذه الآيات.
1: نعم.
0: يعني كلمة كذلك الخروج لا نستطيع أن نفسر الآن لأن الوقت لا يسمح لذلك. كلمة كذلك الخروج العلماء كتبوا فيها أكثر من 20 صفحة في كلمة كذلك الخروج. يعني كل ما ذكرناه لكم أيها المسلمون والمؤمنون من الآيات السابقة في خلق السماوات والأرض والنخلة باسقات إلى غير ذلك، كل ذلك الله عز وجل وظفه من أجل أن يبين أن هذه القدرة هي التي تجعل يوم الخروج بقدرته سبحانه وتعالى يوم البعث، أي أن هذه القدرة الإلهية هي التي تنشئ يوم البعث. فعليكم أيها المؤمنون إذا نظرتم إلى آيات الله في الكون أن تعلموا أن الله سيخرجكم مرة أخرى وسيسألكم عن كل فعل فعلتموه. إذن هناك تواصل ما بين الآيات، هناك تناسب، هناك تناسق، هناك تناغم ما بين سياق الآيات. والله عندما ذكر هذه الأشياء المرئية لنا ذكرها من أجل أن يذكرنا أن هذه القدرة الإلهية هي نفسها القدرة الإلهية التي تحيي الإنسان عندما يموت ويفنى، يأتي الله عز وجل به مرة أخرى، وهذا معنى قوله تعالى كذلك الخروج.
1: نعم. ليأتي بعد ذلك في مشهد مهيب وتصوير بياني عظيم في القرآن الكريم إلى الفريقين، فريق الجنة وفريق النار: من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. ليأتي بعد ذلك خطاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأن يعبد هذه البلدة التي حرمها الله، وبعد ذلك أمر أن يكون من المسلمين وأن يتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. كيف تقرؤون هذه الآيات يا دكتور، وكيف تفسرون سيدنا محمد وهو يقرأ هذه الآيات وهذه الآيات نزلت على قلبه بهذه المعاني الجليلة؟ تفضل.
0: الله عز وجل بين طريقين أختنا في هذا الموضوع. والإنسان نقول لأي إنسان يعيش في كل العالم أن هناك طريقين لا ثالث لهما، إما طريق الحق وطريق الجنة، وإما طريق الضلال والنار. أبدا. فأنت أيها الإنسان اختار من الآن، لا تتعب نفسك ولا تخادع الله عز وجل. بعض الناس إلى الآن بصير عمره 50 60 70 سنة وهو مش عارف يحدد طريقه، وين أنا بدي أروح؟ في بعض الناس

0: عنده النفاق، عنده النفاق الاجتماعي، عنده المصالح الدنيوية، ممكن يبيع دينه ووطنه ومجتمعه من أجل مبالغ من المال، من أجل حفنة من التراب من المال، من أجل جاه، من أجل سلطان. فنقول له يا أيها الإنسان، من الآن حدد طريقك. عليك من الآن أن تعلم أن هناك طريقين، إما إلى الجنة وإما إلى النار، وهذا معنى قوله تعالى: فريق في الجنة
1: وفريق
0: وفريق
1: في
0: في السعير.
1: السعير
0: وهذا معنى قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
1: فليكفر.
0: فإذا أنت لو كفرت، أنت ومن معك وكل أهل الأرض، فإنك لن تؤثر على الله شيء. ولو آمنتم كما قال آمنتم والتزمتم أيضا، لن تزيدوا في ملك الله شيء. ولذلك أنت أيها الإنسان العاقل، اختصر الطريق وسر على منهج الأنبياء والمرسلين، اختصر الطريق وسر على منهج الأولياء والعارفين والصادقين، اختصر الطريق وابتعد عن النفاق وعن الكبر وعن الشهوات وعن الملذات وعن إيذاء الخلق، لأنك إذا آذيت أحدا من الخلق سيكون عليك وبالا في الدنيا وفي الآخرة، ويوم القيامة لو افتديت ذلك الإنسان بكل ما تملك لن تعطيه شيئا من فعلك، ولن يجديك شيء إلا أنه يأخذ من حسناتك كما قد جاء في الحديث، ويؤخذ من سيئاته فتطرح عليه ويطرح في النار. فإذا أيها الإنسان اختصر الطريق وكن مع الله ولا تبالي، ولا تغرك هذه الدنيا، فإن الدنيا زائلة هي ومن فيها، ومن أنت تقوي عضدك به فإنه فان لا قيمة له. وهذا معنى قوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذا معنى قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وهذا أيضا معنى قوله تعالى عندما الله عز وجل يريد أن يوبخ هؤلاء الناس المنافقين والمذبذبين والذين يؤذون الخلق والمجتمعات، يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة: لمن الملك اليوم؟ فلا أحد يجيب، فيجيب ذاته بذاته العلية فيقول سبحانه: لله الواحد القهار. فأين آباؤنا وأين أجدادنا وأين كل شيء يذهب ويلقى الله بعمله. يقول الله عز وجل: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك
1: أحد.
0: الله يجعلنا من عباده المتقين، وأن
1: آمين.
0: يبعدنا عن الظلم وعن الظالمين.
1: اللهم آمين. لذلك جاء الختام بالآية الكريمة: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. فهذه جاءت ختامات جميلة جليلة بعظم هذه السورة الجليلة. فنود بدقيقة يا دكتور أن نختم هذه الآية بدعاء طيب من فضيلتكم، نختم به سورة النمل، وكحمد وشكر على ختامنا لهذه السورة الجليلة.
0: نسأل الله العلي العظيم في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة الطيبة أن يجمعنا على الخير وعلى البر وعلى الإحسان، وأن يرزقنا السير على طريق الأنبياء والمرسلين، وأن يجعل منهاجهم هو القدوة والمثل لنا في حياتنا اليومية، وأن يصلح أولادنا وأن يصلح بناتنا وأن يصلح مجتمعاتنا وحكامنا، وأن يجعلنا من عباد الله الصالحين، وأن يجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا وذهاب غمنا وجلاء لصدورنا، وأن ينور الله به بصائرنا وبصيرتنا إنه هو أرحم الراحمين، وأن يرزقنا شفاعة النبي الأعظم سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم احفظنا وأعطي كل واحد منا سؤلنا، واحفظ أولادنا وأزواجنا وذرياتنا من كل ضر وضرر وغم وهم وحزن، وأن يجعلنا من عباده الصادقين الذين أنعم الله عز وجل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم احفظ أردننا وبلدنا العربية الهاشمية، واحفظ بلاد المسلمين من كل سوء وفتنة ومن كل بلاء ومن كل مرض وألم يا رب العالمين، واجعله بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظ بلادنا العربية والإسلامية من كل فتنة وحرب ومن كل إساءة إنه هو أرحم الراحمين، وأن يجمع كلمتنا وأن يوحد صفنا وأن يجعلنا على قلب رجل واحد وأن نهتدي بهداية سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله.

0: وسلم: اللهم احفظ الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده لما فيه خير البلاد والعباد والمقدسات. إلهنا ربنا اجعلنا ممن يصلي في المسجد الأقصى، واذن اللهم بتحريره، واحفظه بحفظك، واصرف عنه كيد الكائدين، واصرف عنه كيد الصهاينة والمتصهينين، إنك على ما تشاء قدير. وبفضلك العميم اغفر اللهم لنا ولوالدينا وللسادة الحاضرين، وخصوصا إلى مشايخنا الكرام، ولمن أقام هذه الحلقات ولهذه الإذاعة ولمن سار عليها. اللهم اجعل هذه الإذاعة باب خير ودعوة وهداية إلى الناس، واغفر اللهم لنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله، طيب الله أنفاسكم الدكتور مصطفى أحمد الخضري، جزيتم خير الجزاء على هذه النفحات الطيبة، بارك الله فيكم وفي علمكم، شكرا جزيلا لكم.

0: مستمعينا نشكر لكم طيب المتابعة، الشكر موصول للزميل محمد عبيدات من الهندسة الإذاعية، ولكم مني هنا المجالي أطيب التحيات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: اللطائف لا يغيب
2: نوافذ دينية،
1: أغيب وذو اللطائف لا يغيب.
2: إعداد وتقديم هناء المجالي.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-883-4444. تقبل الله منكم.
2: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: وين هالغيب يا رجل؟
4: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
3: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش.
3: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
3: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
5: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
2: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلبي للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلبي للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-47

0: 1-2-3-4-2 أو 0739-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود من العلبي للحقائب. تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش. كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن. شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
0: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي، جبل الحديد، 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
5: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ، فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
6: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
7: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06

05662670. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
2: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
3: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
2: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
3: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
2: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
4: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
5: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
6: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي. اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
5: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
6: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
5: وين صافن يا زلمة؟
6: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
6: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
5: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
6: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
7: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
8: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع دعاء المساء، ويقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله عز وجل، والحمد لله، والكبرياء والعظمة لله، والخلق والأمر والليل والنهار وما سكن فيهما لله تعالى. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وما أنا من المشركين. اللهم ما أمسى بنا أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا مباركا. اللهم هذا إدبار نهارك وإقبال ليلك وأصوات دعاتك، اللهم فاغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا.

0: الله موفق عبدك جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لما فيه خير البلاد والعباد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
1: استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء المساء، وقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

رب. يا إلهي، لا تذرني تائها في ظلمة الدرب. سألتك نعمة الإيمان في روحي وفي قلبي، مضى ركبي إليك، مضى ركبي إليك ولم يحد عن سيره ركبي. فكن لي هاديا، هبني الرضا والعون يا ربي. ترفق بي، ترفق بي حنانك، نجني من غمة الكرب. يا إلهي، ما خشعت ولا خضعت لغير سلطانك، زهدت بهذه الدنيا الغرور لنيل إحسانك. صبرت، صبرت لعلني يوم اللقاء أحظى بغفرانك. رضيت بما قسمت وما حكمت بعدل ميزانك. إذا ما أظلمت شمسي هداني نور قرآنك. إلهي، قصدتك أنت في السراء والضراء مقصودي. عبدتك أنت وحدك يا بديع الكون معبودي. مددت يدي إليك، مددت يدي إليك فأنت رب الخير والجود. عطاؤك غير معدود وملكك غير محدود. وليس سوى رضاك علي أمنيتي ومنشودي. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

إذاعة القرآن الكريم من عمان، نصت وإياكم الآن مستمعينا الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم.

واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة

بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله على

حكيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة

كاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك

مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته

الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلم

اتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله

مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن.

إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين

وآتوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم.

ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة

فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد

والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير.

فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه

يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله

ارجعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون.

الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم

منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم.

0: أولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ جمال شاكر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعينا الكرام إلى آيات مباركة من آي الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت

0: من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
4: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
5: فعلا أطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول. اربد شارع وصف التل، تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت، اربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
5: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ بندر بليلة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين، شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتستراد مقابل جت، إربد، شارع وصف التل. مجموعة

0: صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم في عمان، نستمع الآن أيها الأخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هنا عجيبة شوية، ما قالش في الحياة الآخرة، في الحياة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. أم قال لك ليه؟ أم قال لك لأن في الحياة الدنيا أنت عايش بمقومات، بمقومات بشرية، إنما الآخرة دي مش بتاعة حاجة من دي، مش بتاعة أسباب أبدا. فكلمة الآخرة دي يعني اللي ما هيجيش حاجة إيه؟ والارتقاءات دائما في الجزاءات. لما يجي واحد يقول له ايه الجدع عشان تنجح في القبول، ادي واحد، يا واد انت علشان تبقى في الاعداد، يعني الثاني يقول له يا واد علشان تبقى تدخل الايه في السنه، يا واد علشان تدخل الكليه، يا واد علشان تاخد الماجستير، يا واد علشان دلوقتي. الله، اذا الارتقاءات الطموحيه بمناسبه مين؟ بمناسبه الايه؟ المجهود. وبعد ما ياخد الدكتوراه تبقى استاذ بقى في الجامعه، خلاص يبقى الغايه دي ايه؟ عملت ايه؟ دلت على ان مفيش مراتب بعد كده، مفيش مراتب. يبقى في الحياه الدنيا والايه؟ يبقى اذا يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا حتى لا تزعزعهم الاحداث، وحتى لا يفتنهم خصومهم في دينهم. الاخدود، اصحاب الاخدود، مش قال النار ذات الوقود اذ هم عليها ايه؟ مش بيضربونا مثلا، يقول لك الولد، قالوا لها يا تكفري يا نرمي الولد في النار، ابنها. قامت تقول هي ابنها والنار ما هتعمل ايه، عايزه تكفر. فالولد ينطقه الله، يقول لها قعي يا امي فانك على الحق. ايش هذا دي؟ ايه انك على الحق؟ يبقى يثبت الله الذين اضطهدوا وفتنوا في دينهم حقا وتعذيبا، وحجاره تتحط على البتاع وصياط تضرب. ما فتنوش منين؟ ما فتنوش، كل ما يجي عليه صوت من عدو يفتكي حنان الحبيب، كل ما يجي عليه شيء مؤلم يفتكي الجزاء عليه. الله، يبقى اذا يثبت الله الذين امنوا بالايه؟ بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الايه؟ والاخره. وما دام بيثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، يعمل ايه في المقابل بقى؟ ما هو لازم يجيب المقابلات، لان ذكر المقابل بيدي للإنسان مقارنة. ساعة ما يقول إن الأبرار لفينا، انبسطت أنت ما نام الأبرار وعملت كذا وآمنت ومش عارف انبسط. وبعدين الفجار في جحيم، دي قبل المقابل. ساعة ما يجيب المقابل يقول يا سلام بقى الإيمان بتاعي نجاني من الحكاية دي، يبقى يفرح فرحتين اتنين، زحزع عن النار وأدخل الجنة. ويضل الله الظالمين، أهدي بقى ياخدها السطحيين في فهم النصوص القرآنية. بيقول لك يضل الله الظالمين، طب ما دام هو اللي بيضل بيعذب ليه بقى؟ وهنقعد ندخل تاني في متاهة. يقول لك، قال لك هو يضل، ما قالش وصف، ده قال لك يضل الظالمين، يبقى هو بظلمه أضله الله، بظلمه أضله الله ما دام ظالم. والله لا يهدي القوم الايه؟

0: الخائن مثل، هو خان فلم يهده الله ليه؟ أم قال لك لأن الله معطاء حتى للكافر. الله معطاء لأن ربنا اللي جاي بنزل الوجود كله، هو رزق المؤمن بس به وساب الكافر؟ ولا قال له والله دي الدنيا ارمح فيها وخد أسبابك إن أنتها تبقى أحسن من تاخد كل حاجة، ولأن رب الكل. ولذلك احنا قلنا زمان افرقوا بين عطاء الربوبية وعطاء الألوهية. عطاء الربوبية مقومات ذات، عطاء الألوهية مقومات نفس وروح، تكاليف يعمل دي ما تعملش دي يعمل دي. يبقى عطاء الربوبية لكل مين؟ فواحد يؤمن بأنه رب، قال له يا استزوأ ما دام أمنت بأنه رب هو اللي اداك مقومات حياتك، يبقى ما تسمعش كلامه. لا تسمع كلامه، العيب انك انت تاخد مقوم حياتك منه كده وايده ممدوده ليك بالرزق وبعدين ما تسمعوش. اذا فالربوبيه حيثيه ملحه على الالوهيه. ولذلك حتى الفلاح يقول لك ايه، اللي ياكل لقمتي يسمع كلمتي، اللي لم تاكل لقمتي ولا تسمعش كلمتي ما تروح تطفح الدم بقى بعيد عني. الله. فاذا الربوبيه دي كانت معناها ايه؟ كانت يجب ان تكون حيثيه لقبول تكاليف الايه؟ تكاليف الالوهيه. فالحق سبحانه وتعالى بيعطي الكافر اللي الشمس تطلعي على ده وعلى ده والارض ادي ده والمطر كله كله كله ما فيش حاجه ابدا، خلاص كويس قوي كده. وبعدين طب واللي مش مؤمن به بقى؟ قال له انت مش مؤمن بيه يعني ايه؟ ما قلبك مظلم قوي وملام بالضلال، ارض هساعدك. مش انت بتحب الضلال؟ بتحبه؟
1: اه طيب انا اضيق ضلال اضلك بقى.
0: يبقى بيعطي ولا لا؟ معطاء اللي ختم الله على قلوبه. انت مبسوط بالحكايه دي؟ خليك فيها يا سيدي، ان كنتش مبسوط بها نطلع اللي عندك وندخل الايمان، مبسوط بها خليها فيها ونختمها عشان تطمن. هنختمها لا اللي بره يدخل ولا اللي جوه يخرج. مش انت مبسوط من كده؟ يبقى اذا يضل الله الظالم ده عطاء ولا مش عطاء؟ ما هو انت مبسوط ان هو ما فيش اله ولا فيش تكليف ولا فيش على الحال الديك يا سيدي. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يفعل الله انا ايه؟ رب. وما دام رب يجي الواد اللي واد صغير ويعيط ويقول له انا عايز مش عارف ايه، انا عايز ايه، انا عايز ايه، والواد يعيطهم يجيبها له. ولو يا ابني ده وحش عليك، يا ابني ده مش عارف ايه، التف ده اللي هتاكله كل يوم هيبوظ اسنانك ويخليك مش عارف ايه ويخليك مش عارف. انما يجيبه ولا ما يجيبوش؟ يقول له خد بروحات اللي انت عايزه. انا ما هو عايز يدي له عطاء. يبقى حتى الكافر له عطاء ولا لا؟ له عطاء لتحقيق ما يريده. اللي انت عايزه انت كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك ايه؟ محظورا. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يفعل الله ما يشاء لك لان تطلقت القدرة. ان كان في اله تاني يقول له لا بلاش دي، انما ما فيش اله تاني يبقى هو اللي عايز يمشي ولا لا؟ بس اللي هو عايز يمشي على حساب مخلوقه، قال لك لا مش على حساب مخلوقه، لحساب مخلوقه. اللي عايز يمشي لحساب مين؟ لحساب مخلوقه. ولذلك حين يريدون عبيدا له او عبوديه له نقول له هي العبوديه صحيح صعب وكلمه وحشه، وانت ساعه ما تسمعها تنفر منها. ليه؟ لانك ذقت مراره عبوديه الانسان للانسان. السيد ياخذ خير العبد من الانسان، انما ربنا تبقى عبد ويديك احسانه. الله. يبقى السيد يعطي خيره للعبد، انما عندنا العبد يعطي خيره لمين؟ للسيد. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. بدل تبقى فيه معاوضة، كأن كان فيه شيء واحنا شلناه وجبنا حاجة ايه؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يعني كان عندك كذا وبدلت. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. فكأن النعمة وجدت أولا. قل له نعم، الله قبل أن يكلفك أعطاك، وقعد ما يكلفكش لحد سن البلوغ، فشوف المدة دي كلها بيعطيك وما إيه ما كلفكش. يبقى إذا النعم سابقة على التكليف ولا التكليف سابقة للنعم؟ النعم سابقة على التكليف. يبقى النعم هي الايه؟ الاصل هي. وبعد ذلك ايه؟ يجي التكليف. التكليف هيقول له ايه بقى؟ آمن بالإله، يعمل كذا، ما تعملش كذا.

يوم هو ايه الكويس يقول والله صحيح سبحانه اعطاني وانا كذا وانا كذا ولسه صغير ومش عارف ايه وعمل لي كذا وعمل لي كذا وعمل كذا، يبقى تكليفه صح، لازم يكلفني. طب والتاني يروح متنح، الله ده انت بتتنح بالقوة التي اودعها المنعم فيه،

انما تبدل النعمه وتقلبها كفر. او بدلوا نعمه الله حينما افاء عليهم الخير، جم في امه قريش مثلا جعل لهم حرما امنا، اولم يروا انا جعلنا ايه حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، مش كده؟ ويتخطف الناس من حولهم، دي مش نعمه؟ طب وانعم عليهم بنبوه محمد صلى الله عليه وسلم، يوم لما ينعم عليكم يجيب لكم الرسول اللي تدين له الدنيا والعالم في كل زمان ومكان ويبقى منكم، تبتدي نعمة. ليه تبدلوها كفر وتعدوه؟ كان الأصول انكم تعملوا ايه؟ انه لذكر لك ولقومك. يبقى الأصول بدلوا النعمة ايه؟ يبقى بدلوا النعمة كفرا، اي قابلوا نعمة الله عليهم بالجحود والكفر بالمنعم، ادي واحد. او بدلوا نعمة الله كفرا لانهم لما اعطاهم الله ما اعطاهم من الحرم الامن الذي قال الله فيها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. تبقى هو عمل وياك كده، تقوم انت تيجي تبدل النعمة دي وخليه يجعل سنين كسنين يوسف ويقتلكوا في بدر ويعمل فيكوا كذا ويعمل فيكوا كذا، تبقى انتوا اللي عملتوا الايه اللي عملته دي في ايه؟ في نفسكم. اذا بدلوا نعمة الله كفرا، اي قابلوا نعمة الله بالجحود والكفر بالمنعم وبرد منهجه. تقول له لماذا رددت منهجه وقبلت عطاءه في طعامك وشرابك وملبسك وما تتمتع به؟ اذا كنت شاطر كنت ترفض الاثنين، فما دام ما رفضتش الاولى كان يجب الا ترفض الايه الثانية. ليه؟ لان ارتقاءات الانعام اداك مقوم المادة، وبعدين اداك مقوم الروح ومقوم القيم. ليه؟ قال علشان مش علشانك انت بس، عشان الناس كلها. هو انا حينما قلت لك لا تقتل احدا الم اقل لكل احد لا تقتله فلانا؟ تبقى انا اديتك يا اخي النعم. قلت اقول لك لا تسرق، طب انا قلت للناس كلهم ما تسرقوش، يبقى انا حميت كل الدنيا منك انت، انما حميتك من مين؟ حميتك من كل الدنيا، يبقى نعيم، يبقى نعيمي اولى ولا مش اولى؟ الم تر الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار؟ النص حينما يتعرض بقوله ألم ترى، والرؤيا أداتها العين لا يفهم منه المرئي فقط ولكنه مطلق المعلوم، مطلق المعلوم. وقلنا أن السبب في العدول عن ألم تعلم إلى ألم ترى لأن المخبر إنما يخبرك بصدق، فإذا أخبرك بشيء فهو أصدق من أن تراه. بدلوا نعمة الله كفرا أي جحدوها ولم يشكروا الله عليها، وشكر الله على النعمة إنما هو في إنفاقها فيما أحل الله واكتسابها بما أحل الله. وأحلوا قومهم دار البوار، أحلوا الإحلال معناها إيجاد حال في محل، إيجاد شيء حال في محل. احنا نعرف فيه ظرف، والظرف ده قسمين، ظرف زمان وظرف مكان. معنى ظرف يعني موقع الاحداث، ان اردتها زمانا يعني حصل العصر ولا المغرب ولا العشاء ولا بتبقى اسم ظرف ايه مكان. حصل في القاهرة ولا في طنطا ولا في الاسكندرية يبقى ظرف الايه المكان قار والزمان متغير، يعني المكان ما بيتغيرش انما اللي بيتغير ايه الزمان. طيب اذا احللت شيئا اي حدثا في محل، امحله زمان ام محله ايه مكان؟ انا بقول احلوا قومهم دار البوار، يبقى ده محلل مكان احلال. طب احلوهم ازاي؟ خدوهم كده وحطوهم في دار البوار؟ ايوه. ليه؟ لانهم مهدوا لهم سبيل الوصول الى ايه الى دار البوار بايه؟ بانهم غشوهم. ان كانوا اهل عقل ما استعملوش عقلهم في ان يلفتوا الناس الى الغيب، كانوا اهل سلوك ما ظنوش بالسلوك السيء عشان الناس ما ايه ما تقلدوش. ليه؟ لان منهج الله حينما يستقبله عبد الله يظل في النفس اول ما يجي كده يبقى ما فيش مشاغل حشيته، لكن مفاتن الدنيا كل يوم ايه تاخد منه.

النهارده تعرض لفتنه تاخد حته، النهارده تعرض لفتنه تقوم الغفله ترين على الايه؟ على القلب. في الوقت ده بقى الله سبحانه وتعالى صنع في امه الايمان مناعات. المناعات قد تكون ذاتيه، نفسك تحدثك بشيء وبعدين تندم عليه وبعدين تكثر من الحسنات عشان تمحو الايه؟ السيئات. ومرة النفس تتطلمس خالص ما يعادش يبقى عندها مش لوامة يعني، تبقى أمارة بالإيه؟ السوء. نقول في النفس الواحدة يقابلها نفس أخرى تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقول له لا بلاش دي يا شيخ، أنت عملت دي ليه؟ يبقى المناعة ما هي ذاتية الآن؟ المناعة بيئية من الناس اللي حواليك. طب افرض إن الفساد طم وكل الناس خلاص سجلت، أم قال لك في الوقت ده بقى لازم السماء تتدخل. السماء تتدخل برسالة جديدة ولفتة جديدة ومعجزة جديدة تلفت الناس لمين؟ لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم شرفها الله بأن أوجد فيها المناعة إيه؟ الذاتية. وإن ما وجدتش المناعة الذاتية وواحد يعني بقى فائد، تجي له المناعة البيئية من الناس اللي إيه؟ اللي حواليه. يبقى اذا لا تخلو امه محمد من هذا، ولذلك امتنع ان مفيش ايه؟ مفيش رسالات بعد امه مين؟ بعد امه محمد. ولذلك كنتم خير امه اخريت ليه؟ تامرون بالمعروف، جاب المناعه ايه؟ المناعه الثانيه، تامرون بالمعروف وتنهون عنه عن المنكر. وبعدين الرسول هيبقى شهيد عليكم وانتوا تبقوا ايه؟ شهداء على الناس. يبقى كأن أمة محمد كل واحد في أمة محمد يعلم جزئية من العلم، يبقى امتداد لمين؟ لرسالة الرسول. كما شهد الرسول أنه بلغ، يجب عليهم أن يشهدوا بأنهم إيه؟ بأنهم بلغوا. الأسوة بقى في أول عصر. أول عصر حصلت منه غفلة عن المنهج لأن الشهوات زحمته. طب والطبقة الثانية في العصيان؟ قال بقى لهم عليهم مؤثرين اثنين، الغفلة الذاتية والأسوة اللي حادثة في الايه؟ في السيئات. يشوف ده عمل كذا وده عمل كذا وده عمل كذا، يبقى مش الغفلة بقى، يبقى أول معصية كانت من سبب ايه؟ سبب الغفلة. طب والتاني بعدين؟ يبقى غفلة وأسوة، غفلة وأسوة. الأسوة دي بقى هي دي اللي هياخد وزره ووزر ايه؟ ووزر غيره. انهم يحملون اوزارا مع ايه؟ مع اوزارهم. يعني بيقولك ولا تزر وازره وزر اخرى، ازاي يقولك ويحملوا اوزارا مع ايه؟ مع اوزارهم. نقول له لا، ده الوزر الاولاني وزر انه ضال في ذاته، الوزر الثاني انه اضل غيره، انه اضل ايه؟ انه اضل غيره. يبقى احلوا قومهم بايه بقى؟ اما بانهم قبحوا لهم الايمان وزينوا لهم الكفر، ما انهم كانوا اسوة سيئة للسلوك النفسي. هم دول اللي ياخدوا دول، يقول له انت خد بقى وزرك ووزر مين؟ واحلوا قومهم دار الايه؟ دار البوار. اراد دار البوار، البوار هو الهلاك. حتى لما نحن نقول في الريف اذا الارض دي بور او بورنا الارض، بورنا الارض يعني اهلكنا ما فيها من الايه؟ من الزرع، ولا حطناش فيها ايه زرع. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم. كلمة قومهم دي يعني بتدي وصف خسة لهم. أنت تحل عدوك، تحل عدوك في المصائب، إنما تحل قومك أنت بتوعك، أنت غشاش كبير قوي. كلام ده تروح تحل ناس ثانيين، إنما تحل ده هو. وأحلوا قومهم أي الذين يقومون معهم في ذلك. كان الأولى أنك تعمل فيهم إيه دول؟ انك انت تضرب على ايدهم، ده قومك مش اعدائك. طب ما هي دار البوار اذا؟ قال لك يشرحها ربنا، يقول جهنم يصلونها وبئس القرار. جهنم يصلونها يعني يصطلون بايه؟ بنارها. واذا قسناها في المقرات، الواحد يستقر في مكان ليه؟ عشان بيجد فيه راحة. لو ما وجدش في المكان راحة يسيبه ولا ما يسيبوش؟ بئس القرار. المكان بقى القرار الذي من الممكن ان ترتاح فيه النفس وان تستقر فيه وانها تنعم به ولا تنصرفش عنه، هي جهنم. كانهم ايه؟ كانهم ممسوكين بكلابيب ما يقدرش يخرجوا منه. ده عاشقين للنار والنار عاشقاهم، بدليل انها تقول له هل من مزيد، هات لي كمان، هاتهم ولاد الايه دول.

جهنم يصلونها وبئس القرار، لأن الإنسان لا يقر في مكان إلا إذا وجد فيه راحته ووجد فيه سعادته. فلو كانت لهم قدرة على أنهم يفروا من هذا القرار كانوا يفروا منه، إنما بئس القرار لأنك ما تقدرش تعمل إيه، ما تقدرش تطلع منه. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. جعلوا لله أندادا، الند هو المثل والمشابه. طب أنداد في إيه؟ ما اتخذوش شركاء لله؟ اتخذوا شركاء لله. طب الشركاء ده يا أخي، الشريك ده اللي أنت اتخذته لله، ماذا قال لك عما قدم لك من نعم؟ طب ربنا قال لك أنا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، اللي أنت أشركت به من الأصنام ولا من الأشجار ولا من أي شيء، ولا من الشمس ولا من القمر ولا من النجوم، ماذا قال لك؟ عمل لك إيه؟ إله ما قدمش لك نعمة بتعبده؟ طيب العبادة معنى العبادة؟ العبادة طاعة العابد للمعبود، والطاعة تقتضي أمر وتقتضي نهي. طب فماذا قالت لك الشمس؟ قول لنا قالت لك ايه كده، اعمل ايه؟ طب بتعبد الشمس يعني؟ طب ده معنى عبادة ان يطيع العابد، ومعنى الطاعة تستلزم ايه، امرا ونهيا. ماذا قالت لك الشمس؟ اعمل ايه علشان تعبدها؟ طب وماذا اعدت لمن عبدها؟ وماذا اعدت لمن لم يعبدها؟ تبقى معبود بلا منهج يطاع فيه، وبلا ثواب يصيب من يعبده، ولا بعقاب يعاقب من خالفه. تبقى دي ابطال لمئة لمعنى الايه. وجعلوا لله اندادا ليه؟ قال لك هو ليضلوا عن سبيله. ليه بقى؟ قال لك لانه والله يبقى دين كويس قوي كده، لما يجي يعبد صنم ولا يعبد الشمس ولا يعبد حاجه، والشمس ملهاش اوامر ولا نواهي، ما قالتلوش افعل كذا ولا تفعلش كذا. طب افعل بيضيق حريه الفعل، لا تفعل بيضيق حرية عدم الفعل. لا، تبقى الشمس ما انت بتعبدها ملهاش منهج، تبقى حلوة دي ولا مش حلوة؟ هتبقى حلوة او ده اله بلا منهج، ده ما حشنش عن حاجة. ولذلك ادي السبب في انك انت تلتفت تلاقي دجال من الدجاجلة يجي ويدعي ان هو مثلا كذا وان هو كذا، وبيشوف مش ده الاول يقول لك انا بشوف النبي وقال لي كذا ويعمل كذا ويعلي، وبعدين هو يبقى بقى فوق النبي شوية، وبعدين يلاقي ناس بتصدقه. ومن العجيب ان الناس بتصدقوا في طبقات عليا من الثقافات، ازاي بيصدقوا دول؟ ليه؟ اما قال لك لا، لان ده النفس الفطريه عايزه تبقى متدينه، ولكن تكاليف الدين شق على النفس، فلما يجي واحد يخفف له الحكايه يقول له يا سلام، يقول له لا يقعدوا الستات يقعدوا الرجاله، وايه التاخر ده؟ لا يقعدوا الرجاله، مش يكفي انك انت تصلي اول مش عارف شو. الله، ده دين حلو الحكاية دي ولا لا؟ ولذلك تجد كل دين مدعى يميل دائما إلى تخفيف ما قبله، يميل دائما إلى إيه؟ تخفيف اللي قبله. ليه؟ ما هيجيب ده إزاي؟ مسيلمة الكذاب وسجاح لما ادعوا أنهم عملوا إيه؟ قال ده قال أنا ألغي الزكي، الناس بقى اللي مش عايزين يدفعوا فلوسهم قالوا أما إله ده إيه؟ حاجات حلوة، عبادة من غير تكاليف ده حاجة جميلة أوي أوي. والتاني قالت والصلاة نخففها. كل إذا كل كذب يعمل إيه؟ يشوف مشقات التدين إيه؟ ويعمل لها إيه؟ تخفيف. يوم تلتفت تلاقي ناس ثقافتك ويسألوا بيصدقوه. ما بقول لك إيه ده أنا متدين، ده راجل كويس. ليه؟ لأنه خفف إيه؟ خفف عنهم أعباء الإيه؟ التكاليف. بقى جعلهم أنداد لله عشان إيه؟ يضلوا عن سبيل الله. ويقول لهم ده دين كويس، الشمس ما طلبتش منكم حاجه، يعمل اللي انت عايزه بس تعالى ايه؟ قول انا بعبد الشمس. طب بتعبدها بتعمل لها ايه؟ طب بعبد الصنم بتعمل بقى ايه؟ الشمس تعمل بقى ايه؟ عشان ايه تقول لها ايه؟ هتقول لك ايه؟ هتعمل لك ايه؟ ما فيش يا ابدا. يبقى دين كويس ده قوي. وجعلوا لله اندادا. ليه؟ ليضلوا عن سبيله. ليضلوا غيره، في قراءة ثانية طبعا ليضلوا عن ايه؟ سبيله. يقول لك ساعة تسمع حدث يوجد ليجيء حدث نتيجة له، بتيجي بلام التعليل، ذاكر الطالب لينجح، مش كده؟ ذاكر الطالب، تبقى المذاكرة هتوصله لإيه؟

للنجاح. تبقى دي لام الايه؟ لام التعليم. انما ما تجيبش فعل وتيجي للنقيض بتاعه بقى هم ان كانوا يضلوا هم. هو حد بيضلل نفسه؟ ما يضللش نفسه وما فعلش ليضل. ده هو فاهم انه ايه؟ فاهم انه هو مهتدي وانه هو ايه؟ كويس. اسمها لام الايه؟ العاقبة. يعني قد يحدث بعد الفعل فعل كان مرادا قبل الفعل. يعني فعلت دي عشان تبقى دي لام تعليلية. لكن قد يأتي فعل بعد فعل ولم يكن الفعل الأول وسيلة له. ما كنتش عايز دي. مثلا قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا. طب الالتقاط ده حدث ساعة ما التقطوه كانوا ملتقطينه علشان يبقى هو عدو؟ ده بدا هم قالوا يبقى قرة عين ولد لي ولك وننبسط بيه. الله. اذا العلة في الالتقاط ما هيش هي العداوة، لكن العداوة جت بهذا العمل لتخطئة صاحب الربط في الاحداث. قال له انت والله ما انت عارف اللي هيروبك منه ايه. ده انت التقطته عشان يبقى ايه؟ عشان يبقى عدو ليك. ومن العجيب ان ظرف الالتقاط ظرف كان مصعب للحنان على موسى. لان انتم بتقتلوا العيال، بتجيبوا العيال تقتلوا، بعدين لقيت ولد في البحر كده بقى ما تفتكروش ان حد يكون. طب ده انتوا في وقت تسبيح مين؟ تسبيح الابناء. طب وازاي انتوا خدتوه كده بقى ما تقولوش بقى تاخدوا الولد قرة عين؟ وخذوا يا اخوها قرة عين، والله هو ده اللي هيطربقها على دماغك، هو ده اللي هيطربقها على دماغك. يبقى اسمها لام الايه؟ لام العاقبة، مش لام التعليل. تبقى لام التعليل ان يكون ما بعد اللام سببه الفعلي ما قبل اللام. انما ان يكون ما بعد اللام ما هو سبب، يبقى اسمها لام الايه؟ لام العاقبة. العاقبة انه حدث لهم ايه؟ حدث لهم كذا. ودي بقى بتعرضنا لان ازاي فرعون اللي عمال بيقتل العيال عشان قالوا ده سل عرشك او ملكك او الوهيتك هيبقى على ايد ولد من الاولاد دي، فيقعد يقتل كده. وبعد ذلك ازاي يعني يدخل؟ قل له بقى فسر الايه هناك في قوله سبحانه: واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. القلب والعاطفه تفرض شيء، وبعدين الله سبحانه وتعالى يقول لك لا، حول بين هذا وهذا المقابل. طب انت عم بتقتل تقوم تعطف وتقول قرة عين؟ يحول بين المرء وايه؟ ستنا ام موسى اذا خفت عليه في ايه؟ في اليم. طب ام بقى، هات ام، اي ام، زي ما قلنا مثلا هات اي ام وقول لها لما تخاف على الولد يرميه في البحر تقول لك ايه؟ تقول شوف يا اخويا الراجل المجنون. انما حال الله بين ام موسى وبين قلبها في عاطفتها على ولدها، وخدت الكلام كده ورماته في البحر. واعلموا ان الله يحول بين المرء وايه؟ وقلبه. وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا. قل امر من الله مقوله. قل ايه؟ تمتعوا. يبقى امر من مين؟ من ذا، من رسول الله. قل تمتعوا. انت قل لهم ايه؟ اتمتعوا. طيب هو قال تمتعوا بناء على ايه؟ على امر الله. يبقى كلهم اوامر الله ولا لا؟ طيب ما هي الطاعه؟ الطاعه اطاعه العابد لامر المعبود. وقوله تمتعوا امر، فاذا تمتعوا يبقوا خالفوا ولا اطاعوا؟ اطاعوا. انما كيف يقول تمتعوا فان مصيركم الى النار؟ ده خرج. قال لك هو ده الامر ده؟ ده اسمه امر تهكمي، امر تهديدي، زي الولد اللي ما بي ايه؟ ما بيذاكرش، وابوه تعب ويقول له يا ابني ما تذاكرش، يا ابني ما تذاكرش، ما تذاكرش. الله. العب يا اخويا، العب قمار، العب. الله. ده امر تهديدي، زي ما قال افعلوا، اعملوا ما ايه؟ طب ما دام اعملوا ما شئتم كيف يحاسبهم على مشاء منهم؟ ما يصحش انه يحاسبهم على مشاء، لانه ده امر. يقول لك الامر اما ان يراد به إنفاذ الطلب، وإما أن يراد به الصد عن الطلب بإسلوب

قلوب تهكمية. لما الولد كده ما يذاكرش وبعدين تيجي النتيجة تقوم تقول له يا ابني كويس كده عشان ما تبقاش تذاكر طول السنة. هي دي علة عشان ما يبقاش يذاكر ولا علة عشان يذاكر؟ ده كلام تهكمي. كلام ايه؟ تهكمي. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وسيدنا الإمام علي قال لك خد الأسباب والمسببات مع بعض والمقدمات والنتائج ويا بعض والشرط والجواب ويا بعض. إزاي؟ ما تاخدش ما تعزلش ده عندي ما تعزلش ده. إيه يقول لك؟ إيه؟ لا شر في شر بعده الجنة ولا خير في خير بعده النار. لا شر في شر. ايه؟ تقول لك يا اخي التكاليف صعبة قوي والمسألة دي صعبة علي. يقول لك بعدها الجنة. بعدها الجنة يبقى فيه شر دي. وبعدين يقول لك يا شيخ خلينا نتمتع كده ونروح هنا ونقيس ونعمل. يقول له مش خير. لا خير في خير بعده النار. يبقى ما تعزلش الايه؟ لا تعزل السبب عن المساق ولا تعزل المقدمة عن مين؟ ما الذي جعل التلميذ اللي طالع الاول ده يبقى قاعد بياكل ومسك الكتاب ياكل لقمه وايه وعينه في ايه اللي خلاه يتعب التعب ده؟ والعكس الامر له على الجد والاجتهاد والمذاكره هو اللي ياخد منه الكتاب والقوم نام. بقى ابوه اللي بيامره بالجد والاجتهاد يقول له بزياده كده وقوم وقوم نام. ده الولد بيعمل كده ليه؟ لانه مدرك اثار هذا الاجتهاد. ان هم النتيجة يطلع الاول ويبقى شرف له وشرف للدنيا ومش عارف ايه وبتاع. فاللي حسن له الشر في التعب ده ايه؟ الخير اللاحق. طب وابوه؟ قال له يدقم نام. برضو نظرة الى شر والى خير. هو لك هيبقى منبت لا قرض انقطع ولا زارا ابقى ويتعب. بعدين يروح ايه المجهود يتعبه يضيع منه السنة كلها ويضيع منه البتاع. يبقى انا نظر الى خير وده نظر الى ايه؟ ونظر الى خير. والتقاءات الخير في الأحداث دليل على اختلاف وجهات النظر في الأحداث. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وما دام المصير إلى النار المهم بقى إنك أنت بتستبطئ. تقول لما تبقى تيجي بحلها رغم إيه؟ نقول له لأ. ليه؟ لأن الشيء المعلق على غير مضبوط ميعاد يجي لك فوق. وانت فاهم مصيرك النار بعد ما يبقى سنك 90 سنة بقى وبعدين تموت وبعدين تبقى تقوم القيامة. لا قدر انك انت هتعمل كده وتموت حالا اهو. وما دام مت حالا اهو تبقى الحكاية ايه؟ تبقى مش بعيدة بقى ما تستبعدش. لان اللي يستبعد هو مين؟ هو اللي مالك ضبط الاشياء. طب ده ابهام الله لوقت الموت اعنف بيان له. انا اوهم زمنه ما قالناش عليه ليه؟ عشان تتحضره في كل ايه؟ في كل لحظة. وما دام مصيري الى النار وانا اعرف المصير ده طب ما انا بتكلم كلمة يمكن ما كملهاش واموت يبقى المصير قريب ولا مش قريب؟ يبقى اذا ما تبعدش الجزاء عن الايه؟ عن الجريمة. قل تمتعوا فان مصيركم الى النار. وما دام المصير الى النار يبقى ما فيش هنا ايه؟ يخلع المتعة. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. قل أمر من الله لرسوله. ولعبادي يقيموا الصلاة. كل عبادي بقى بمجرد ما يقول الرسول حيقيم الصلاة. طب هو قال الرسول ناس ما اقاموهاش. يبقى ترتيب إقامة الصلاة على كل اللي ينظر لها نظرة سطحية كده يقول ما حصلش. أو قال لهم صلوا ولا إيه؟ وأنت بتقول قل لهم يقيموا. بمجرد إنك تقول إيه؟ ذاكر تنجح. ذاكر تنجح. طب هل أنت بمجرد ما قلت له ذاكر تنجح حصلت القضية ولا إن ذاكر ينجح؟ أنت بتقول له ذاكر أيطيع أم يعصي؟ فإن أطاع يبقى إيه الشرط صحيح؟ يبقى كل عبادي يقيم الصلاة يعني إن تقل لهم يقيموا الإيه؟ طب بنقول له لا وقال ولا أقاموش الصلاة.

يبقى تخلفك. نقول له لا، كل عبادي يقيم الصلاة لازم تشوف مكتنفات كلمة عبادي لأبناء الآخرة. كل عبادي والذين آمنوا، يبقى بعبادي ومين؟ مدام آمنوا يبقى يسمعوا الكلام ولا لا؟ ومدام عبادي هم قال لك ايه وانت الفرق ان الناس لا تحدد معاني الالفاظ لتستقيم معانيها في اساليبها. كل نفس، كل الخلق عبيد الله. ليه؟ قال لك لان له امورا معهم لا قدرة لهم على مخالفتها، فهو وان ترك لهم الخيار في اشياء قهرهم في اشياء. ولذلك احنا بنقول للمتمردين على الايمان بالله وعلى الحكم بالله، تقول له انت الفت التمرد على الله وبقى عندك ثوابه، تقول لا ما بامنش، لا ما بصليش، لا ما مش عارف، انت الفت التمرد اهو. اذا طبعك لم يأبى التمرد، فان كنت صادقا مع نفسك تمرد على قضايا اخرى لا تستطيع ان تتمرد عليها. ساعة ما تيجي تعيا كده قول لا منش عيان، ساعة ما يجي موتك قول لا منش ميت. الله الله الله الله. اذا انت الذي الفت التمرد على الله في احكامه كان يجب تتمرد على كل قدر. اذا انت الفت التمرد فكان يجب ان تتمرد على كل الاحداث اللي تقع عليك، لكن في احداث تمردت فيه هذه مكان الاختيار والتكليف، واحداث تانية ما قدرتش تتمرد ايه تتمرد عليه. يبقى الكل في ناحية القهر والتسخير عبيد لله، المؤمن والكافر بتجري عليه اشياء ملوش فيها ايه مش فاهم. ولكن منطقة الاختيار في التكليف يريد الله منك ان تلتزم منهجه. تلتزم منهجه يقول لك افعل دي وراحتك انك ما تفعلوش، يقول لك ما تفعلش دي وراحتك انك ايه تفعل. وده في الاختيارات التكليفية. ما دام في الاختيارات التكليفية انت جيت يا مؤمن خدتها من قصرها وقلت هو ربنا عايز ايه في الامر الاختياري ده، عايز كده والله لا لاغي اختياري فيه، هو واخد امر الله. ان فعلت ذلك بان التزمت فيما خلقك الله فيه مختارا تبقى من عباد الله، وإما خضعتش بس إلا في القهريات تبقى عبيد بس. يبقى فيه عباد وفيه إيه؟ عبيد. العبيد مقهورون لأوامر الله القهرية اللي ما فيهاش اختيار. خلاص؟ ولكن العباد هم الذين جاءوا لما لهم فيه اختيار، وقالوا مراد الله منا ماذا؟ نفعل كذا. أنا لغيت اختياري وأخذت مراد الله. تبقى أنت اسمك إيه بقى دلوقتي؟ ولذلك عم تقروها هناك في سورة وعباد الرحمن. وتقعد تعدد بقى الصفة الذين اسمهم الايه عباد. ولم ترد كلمة عباد في متمرد على الله الا في آية واحدة بس، الآية واحدة مش مقرها الدنيا، مقرها الآخرة. لما ربنا يقول لهم أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، يبقى الخطاب لمن؟ لا للجماعة اللي زينوا الكفر. انتم اضللتم عبادي هؤلاء، فسمى الضالين ايه؟ عباد. نقول له ما انت ما خدتش بالك، ديك في الدنيا الاختيارية، انما هو في الاخرة احد له مراد مع الله، ده عبيد كلهم ولا حد يقدر يتنفس. والاختيار اتمنع. الاختيار ايه؟ لمن الملك اليوم؟ انتهت المسألة. كنت تقدر تعمل دي وتعمل دي وتعملها في الاخر. يبقى اذا ما يطعنش في ان كلمة عباد انما تستعمل للملتزم بمنهج مين الا. ويجي وقال لك وقال انتم اضللتم عبادي هؤلاء، يبقى اطلق كلمة عباد على الضالين. نقوم نقول لا، لان الكل هيبقى ايه خاضع لمرادات الله بلا اختيار. نعم. كل عباد الذين امنوا، ما دام هتقول لهم او كل عبادي، القول ده يترجم النبي، تقول لي ايه كل الولد الفلاني يعمل كذا وكذا وكذا. طب لما تروح بقى تقول له هتقول له ايه؟ تنفذ الامر بقى. ابوك قال لك كل لاخيك يعمل كذا وكذا وكذا،

0: روح تقول له ايه؟ تجيب له فعل امر اعمل، لتعمل كذا ولتعمل كذا. يبقى كل عبادي هذه الايه؟ هذه العبارة. يبقى لام الامر محذوفة بدليل الجزم. وإلى لقاء اخر ان شاء الله.
1: إذاعة القرآن الكريم في عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل: سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
6: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.
7: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا

أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم.

عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون.

فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون

وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب

والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق.

وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق

ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور